0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنت.
2: أنا دم أول وقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أختوا مردان أنت دم، لكن عديد نارم ده صبوله الله أنت عارف، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي ورد عن مرضان تقول دم ما عنده جيت دم مرض أنتت أسا بطنان كل جيت، لكن

0: شغل كيف جسم أنا الحمد لله كأسيد وكل ما فيه والناس وعدوني يقولون جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف وكان عندي النار كلها الحمد لله جاي الكهف وعدي لأني كان جد كل سرقيز أنا ده ما شاء الله عدي هذا الكبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولي ما أنا كتشيلة تمش أصلا ما أنا قدرت رافع جدا أبا أنا كل ما شفته وأنا كل في جسمه نايك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان لا تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرف كان دم أنا تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان ترى أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو بالي كل في كارو كتير كله يورجيب النار ما الحمد لله هم كل خير ما هم أجل وانا كل دام هنا ده كان انتناس وكان يندو كل كان باتان كل كان نار دام يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
1: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عادم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
2: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومانات دقى بحيي شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناتا كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هنا الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا والمشكلة الدم هنبيه ما في في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعله البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخلي ببقى محتاج للدم إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ده بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك هو عنده مقدار في جسم أنا نادم بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشرة وسبعة يقدر ينطي أو مرة جلوبين أقا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل نادم الإندا مرض التهاب الكبد نادم الإندا مرض تنسيدا نادم الإندا مرض تنزهري الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام لكن النادم المشى في بنك هندم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر الآخر أنا وكن ننطي دمي لنادم آخر مرضان ده أنا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي ده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخاع العظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة أنا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط والتبرع بالدم عبارة عن وقاية الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منا فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمر كل 120 يوم أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر وده عنده فائدة
1: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعد منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس دي
2: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلد بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا، يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده، أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء، قاعد يفيدك. ما عندك أنت ضرر، ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده، دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قاعد في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا الدم ده يتشكموا، يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف ليه زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة، لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه، وتلقى الوادين يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر، وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقون بو فيه فرمسي، إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال، عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير، قاب بسوء إجهاض، مشاكل الميلاريا أيضا قد تزيد الأنيميا في المجتمع، مشاكل سوء التغذية، مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيرجع عنده مشاكل لنا الدم، أهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابة ولده بس عنده مشاكل لنا الدم، ما أمه وكي قلبان ده ما عنده غذاء عديل، إذا يلقى مشكلة أنا نقصين لنا الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أيوة كلو التبرع بالدم ده مسموح بيا، يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات، معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وأنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين، وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
1: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل، فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
3: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أبراتور آخر في سنة 72 في هذه الزواج كان علي جرمايك وناس كتير ينجروا ودم دفق، بعد ده الناس جو أنتوا دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجديد قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجوا أنتوا فوق الدم، وكان شغل هاري مش اللي بيجي ده الناس بنت دم في وقت ده أشادين إنهم تضامن زيارة الناس أي شادين كل جمع فجر الصباح بيجي بنت دم وبمشي خدمتها بيجي دم وبمشي سوقها الدم الناس بنتوا طوي كده بده بس بطن كي بداوا فوق المرضى يعني بتن دم آخر وفتش ما في. في نفس الحالة ده وكده الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جابوك إدوائد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنا من في المويا المايندنا ده ما قدرنا لجينا مركز البنك ديسانا قايدة انو بيطلبوا سوينا مركز حسا عندنا عنين ايان المركز وطني ده القايدة عندنا بنك ديسانا في مستشفى الهورية إن المنك دي ساعة في أوبيتالنا همارة الناس يهورية بوسا مريتين دوالي من بعد همارة ثلاثة ده في الأخاليم داخل في كات داخل كي في البروفينس عندنا 94 بنك دي ساعة قايدين شخارين بلعنين القايدين إن 94 ده عبيش منذ سار لخايد في الأخاليم الدوار دو كل فيه على ده بس بيبرميتر لنا نشخل دونك المركز ده شخلت ده إلا يشول الدم يصول فوز الواجي بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
4: نادم كن جاي دور ينتي الدم ده الخطوات اللي تسويك عشان يشيلوا الدم ده شنو؟
3: أول ما أولاً كي أنا لو بيجي وانت إنه يجى نسي نادي هو كم عاجز هيس بشيء ده لوا كم هو يجى نادي مسلم من أمراض وعادي مشي السكري الدغيب أمراض مشي العصمة يجى ما في بعد ده وقت كان جاء أن في مكان هنا الآن لو كسجلنا أسمه وشلون بنسأله ما إن أمراض آخر ده نشوفه الهيموغلوبين هذا نشوفه التنشيط هذا يشوفه كنادي من عمره ده يجى من 17 لـ56 سنة الأوين ده يكون عندهم شروط آخر شيء المرض اللي أنت دم ده ويبتغى ما عامله ما عندها خشم شعر يفوق كويل ده كل سخير رجع من 6 شهر وفوق سخير بس ويل ده عندها سخير 6 شهر تيد ده كل ما بيجرو شو مرة الماويل ده بالمهم يوريد ده بعملية ده كمان تمشي لخاي سنة زيارة ده ما بيجرو ده شروط الإنسان
4: وبعد ما الدم ده خلاص كين شعره ده قاعد يسويش نبتان
3: وأنا الدم ده من نار من دجاج وسؤال له كل سألنا كل شيء بيجي تمام ده نودواس شيء بكان الناس القرف وصفت له كان يشيلين الدم ده الدم ده كان بهرعي بالناس هو بديرك بسيل بوش من البوش ده كان شارد وشيء في الجزاز الصغير وصفت كله باش عارف الجزاز ده وده في اللابو داخل هناك ده يسول اكزامين خمسه اولا بقول انك نسول فصيله نعرفك على البوج فاسيليتيشن كان اذا الفصيله ده نسول اكزامين اسيدا انا هيباتيت بي انا هيباتيت سي وانا سيفيليس امراض الاربعه ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر ينتقل المرضى لكن من امراض الاربعه ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكر بس هذا الاخر ما في تقول ناري ما انت دم ده كان هو فولنتير كان هنا نبز جبنت لي وليوس مرضان نقول له يجي ام باك كان يا ام باك المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب ان الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولوا كانه فوز اخر يسولوا يكتب له دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
4: والناس المحتاجين للدم اذا جدا دم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
3: عنين هنا كشغل مقابل كمايندنا المشكله على الدم ده الحكومه يتمت فوق زياده في السنين الفاتوا ده عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كله خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3500 في ناس وايدين شيكي ما بفهم ما إننا كان مشى مرضان إننا هذي مرضان ودل لبتان قال له دم ما إننا خلاص ما ببرجر الخوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بكان وديا جي في ده الناس وهذي ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم ما حلال بيجي يسيل ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تشقم الدم نحن كيفتش كشغل اللي بفهمك ما في هسا على يمنا لكم مراك هنا برا بس أنت تقد كثسس مراك أصبح كان يارات أصلا الرجال سوا كيدين برا ده الرجالين كان فوق أوبيتال لا مر أنفع كان في أوبيتال سنترال فوق بيدان جمال الكل ماشي أنت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تلا إنه لك وين الناس مخص قاعدين هي جانت دم ويسولوا يشلوا أنت هسا كثير كناس بيلزم بيلزم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلاقي يجيبوا مردان ده خمسة ستة بقى عشر ناس يعكمبايا مرة يجيبوا في البلاد تدور تلا يقول له مرة دي ولا ولد دم عدفه ولا مرة ما قدر ولد ندور نسولا عملية عمش جبنه فش أنا ده الناس كله يشتو يخلوه ولا عمة جيسك ولا راجلة وهذا ولا أب أنا هو هذا بس بقوم بقول كلام مشي هذا بس خليه الناس يشتو وذاك ما بيشاه بس كو أنت نادم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تيب كي كان شغل لا بأثر ده ما يخطو خطر عشان شغل هو ما بأثر
4: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك كي عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له قد قد عشان يجي شيء منكم
3: وأنا هو أم برنسيب نورمال ما خدمة أنا مركز ده كان في مركز أديل كي فيه وناس بنت ده 100% ده الأولياء على المرضانين ده هو ما عندهم علاقة أمشي على الدم ده الدم ده الواجد ده بخطوه في الوبيتو ده اللي عندهم بنك ريسان ده وقت بوقت هم نالنا مرضان دم ما عنده ده بشيلوا دم ودريك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتوا دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتوا ده 10 ولا شنو بس البنتوا ده يتي قدر أنتوا قدرنا كملوا قدر خلاص وكمل معي دونك كم أننا ما نقدر الناس ما بنتوا بالكفاية أن الدم ما نقوم بفور بالكفاية ده المسألة الدم ده بنتوا للأولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بشيلوا الكتكة ناري في يمان دي سانا برامبلير بنتوا الأولياء على المرضان ده أمشي فتشي دم ده جفو الناس بخافوا ام برينسيبو مين انتم دن قال شروكات كده دريجو بكان مين ايا انت بس اولياء ايا ده بس وقت كده غرو سانيا غن شوفت تكمل ما كله انت تجي بها انا نجي بها جي الاخر بجي بها غدا حجي ان كيان فما كان ده بون فما ده اني بعدل بس ايوه يلا حق ناس كان بجي هنا ما عند اي مشكله
4: رساله هناك الاخير شنو عشان للمواطنين توريهم عشان يجي يسووا او يتبروا بالدم
3: الرساله نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كامينا كان انتم كان الاخر كله السلام أننا قاعدين آفك راخين نهجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكدين في رأس السرير يدور أنكو ينتندم شب بس إنهم يفتو يقودوا معنا كل ما بلقوا كل فيه والدم على الإنسان الدم ويدو فوقر إنت ما تموت فوقه أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدم ده بيدروا بس في ساكل ده كأنتر تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده في جمال ريتي تمرق آفه متقبل كيف ده ما تعرفه ان كنت دمك غلاس انت انت تفجر بس الشيء شغل وياصل لك دمك ده بينخص كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشات ده قاعدين حالين لسه قاعدين فجر ناس كثير يدوروا دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت تاريخ خلبانه ولا وقت دي بتاعه ولا بعد الولاده ده اللي يصب له دم هسه كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين كل قال اغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبعدين يمشي بيت الناس تقول لك شنو مشكله راس بيج ده اي مره تلري لو غلا دم عشان هو شغل لما مصيبه يجي بس كده كدرك ما نقولوا هل الله يفوق الناس انت دم عشان ننقصوا فوق عيانهم منه بس كاس اليوم ده 30% هن الامهات ده يموت ده سوسو وانا دم بس يلا اندم مرض دم ده بالدم كي اندم برنا دم وهم عند يومي انا سالنا قاعدين ده بجونا تلقى سخر رجلك بأما ولا بأخوات في شهر ركرتين ثلاثة يجي دردم إلا يا هو إلا جي إيش بيدام أنا ناس تانك ما لغور دام ده هما إيش كنت سو شنو كلو كم إيش إندي أنا ناس وايدين ال إندم فشل كيلو بيدا دو كلو كان الكلام ده مش خصلهم كروا كرتين ثلاثة ده إلا يدوردم دول لو كلو هسا كتيرين وقاعدين بلاو من دل الهوادس ألم هوادس فين جمعنا ده ألو بتلا دو كل ملهم بعد شباب بس رجلين كسر شافوا يجاين أقول أنت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ما شبيت سيركلاسي هاجر أنا أعرفه أم بوتاج وما شيت ترشوا زغلول رجلين كسر كل بيجي بس قولي في اللطان رجلين كسر لكن كسر ساكت يعني كسر بس إنه أوارد قدر يقول لي مكان الصوار يجبر الدم ده دفع كم الله بتاني سبولة دماغه مشكلة سخر راس الله كسر رايشون يجبر الدم ويا كل ما في اللي فتش له دم على دول بيجيبهم سوا ساعتين بالليل بقى أبوليس يجيبهم يخطون في بيتان كان الأفضل ليج دور اللي سير العملية كان الدكاتير يسوي عملية وأبتالين الدواء الدم ده مرغم منه وتو دم دك ما في دي الرغم دم بكان وعندنا لا قصوبة مرة يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نار اللي يسولو عملية اللقولة دم ده تترفع يلا أقول هاتين هذه أهل هذا ما أجر دم عشان ده نقول للمواطنين الشارين اللي نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء أنت نادم ده ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارة تلقى نار مجاي بقول لك في سبيل الله مية ميتين تنتيجة ده كله كان أنت كشفت ناس قافة جيت مرت دمك دشوب أنت أنقص فوق عنا عنا الله يأجر
5: شكرا جزيلا
1: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعت مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: La les populations so salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pixificas mana radio chat bouze ma fi population so basma

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزهار الوطني لجمهورية شات، مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برامجكم بكلام النصارى الوقت جاف في النقد لك أول برنامج بقسم العربي هنا اليوم الصباح، اليوم أول يوم الأسبوع، اليوم يوم الاثنين، يوم 29 شهر 6 سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغتهم الفرحة والكرحة. 7:15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وسيادة أغاني مختلفة، الهدي صوت 8:15 دقيقة. 75 دقيقة أخذكم في مكان الفن محمود قصرة، ما ننسى زملائنا القادم في جريدة تمثيل لتجهيز وتقديم هارون وسيلة نمشي لمحمود يسمينا أول أغنية. هذول كل المستمعين ومستمعاتنا الراديو كذا القادم في جميعنا في الفرقان في القائد الصواصين.

0: هسه 7 و9 دقيقة في الاستديو الراديو شات موصلوا دائما ببرامجنا بقسم الاوروبي من مجمعنا اسرة اخو باشي توما اسرة عبد الرحمن الفاي اسرة هسيبي اسرة بكر جيمي اسرة جريمة خالد اسرة قاسي الحاج محمد تبري مهمة سين مسعود وادي يبلغوا بحزن لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل الولد بعيسى البنوايل الأبقدير الحمادية البنسيد السلامات والشرفة الخزام الولد ألي الحوارتي الدقنة والألوان بموتنا بنتهم وأختهم ذهب عبد الغادر زوجة الحاجة يونس أحمد الماتت بالأهد والبعد بالأهد في هلة مقمة انتهت البلامة جدة خباشي بات مرض قصير والصرا كمان يسوها مباكر بالثلاث في مقمة في مقم انتهت البلامة جدة نكرر أسرة خباشي توم أسرة عبد الرحمن الحاي الفعل أسرة عبد الرحمن الفاية أسرة حبيسي أسرة حبيبي أسرة بكر جمع أسرة قريمة خالد أسرة قاسي الحاج محمد تبري محمد حسين مسعود توادي بلغ بهزن لكل الأهل البني ولد بيسي البنوايل الأبخدير الحمادية البنسيد السلامات الشرفة الخزام ولد ألي الحوارتي الدقنة والألوان بموتنا بنتهم وأختهم الذهب عبد الغادر زوجة للحاج يونس أحمد الماتت بأمس بلاهت في هلة مقمة في مقمة انتهت البلامة جدة خواجي بعد مرض قصير والصرا كمان يسوها هم باكر بالثلاث في مقمة انتهت البلامة جدة زكريا أبو نصيب محمد زكريا المعروف ببارد الرئيس كبير إبراهيم بشارة الحاج عبد الرحمن عادم دليجي حميد محمد الشيخ دي كانتون عبد الكريم مجرات الشيخ عبد الله حسين دليجي موسى جبرين القوني الحاج هارون بلاما فنداسي بلاما محمد أنجيني بلاما أبكر عبد الله بلاما آدم هارون الخاش بركة انجيني الحاج بركة انجيني الحاج محمد جبرين عمر خميس الشيخ موسى حسين رمات إلي عمر جبرين محمد طهية سيد عبد الله يوسف حسيني القولي حسنة إمام محمد آدم جيمي عبديفة عبد الله عبد الرحمن الحاج حسن عمر عبد الرحمن ناهيبيل الحاج حسن هارون يا هارون بكر بشارة الشريفة بشارة الشريف بشارة بلام سليمان الشيخ بيري هارون دقرور أبو قجة معلمير محمد حسن ديبتي محمد توغوي معلمير محمد إبراهيم سيامة الدركتر ديناء يحيى تراب الحاج سيد إما أسرة حسيني كفنة أسرة توم محمد أهل الحاج محمد تميتة الحاج هارون نفسون الحاج جدة عيسى حسين أخي يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الدليجان القارتية ولكل شيف دراسات بموطن أخوهم حسين أبو نصيب المعروف بالدلم المعروف بالدلم المات بالسبت والسراء كمان يسوها ألم بالاثنين في قلمين تات الدليجي حامد محمد موسى
1: أيها التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نتشات الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نتشات استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي واحد محسوب. مشاركتكم في الار جي بي اش 3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. ار جي بي اش 3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: السبعة وخمسطاشر دقيقة في وادي الأراك في وادي بسامو نفسه سافد استوديو أنا راديو تشاد الزميل بشير عمر بشير جايس في نسميها نشرة الأخبار الصباحية صباح الخير. صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من ألم وفجر الصباح، والنشرة طوال نبدأ بالعنوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إبنو سافر أمس من العاصمة نجمينا ومشى في أبو ظبي في إطار زيارة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الإمارات العربية المتحدة. وفت واحد من المهاتن الحساب الإحصار من الدراسات والاقتصادية والديمقراطية قال الجول في داخل العاصمة نجمينا في لب الكركيات عشان الشيف الحساب انت السكان ماشي في كيف دي العناوين. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. سافر أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إبنو سافر من العاصمة نجمينا ماشي في أبو ظبي في إطار زيارة رسمية بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإذا شان يرد للدعوة الكريمة اللي كان قدمها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسنا دولة الإمارات العربية المتحدة. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إبنو وقت ماشي في مطار حسن جاموس الدولي كان أدو رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي حلينا والقائد العام للقوات المسلحة وبعض من الأعضاء من الحكومة والوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني وعدد من المساعدين في المكتب رئيس الجمهورية والمير هنا العاصمة نجمينا. البيان ده كان مضى فوق المدير العام النائب عن الإعلام في رئاسة الجمهورية نصر نجتي. فريق واحد من المهتن الحسابي والدراسات الاقتصادية والديمقراطية في رأس المنسق الإقليمي هنا اللجنة انت الحساب عن السكان والسكن السيد بن جيغام لوربي كان قاموا بجولة فاتوا في كثير من الكركيات عن العاصمة نجمينا ودان الشان يشوفوا كيف العملية انت الحساب عن السكان ماشي كيف. خلينا نسمع المنسق عن اللجنة اللي كان أكلم في ميكروفون عن الراديو تشاد.
1: اليوم دا مرقنا لي ناس يام تشوفوا أجان رسانسل در شنو غاي سوف في تيرين في تيرين لا غاي مشو غاي أكدومو غاي قدو كل بفا ناس غاي انتوريجو مام غاي الغو ريبونس ناس أخر كان غاي شوفوم غاي نادومو ناس أخر بلا كان شافوم كل غال كي غاي توردوم في بيتوم دول شنو دالا شوكو لما يانفا نوري لم رسانس مالا شوكو لا عدل لين ناس كلو ولا ما أنا غوفرما ولا أنا ناس ساكت و رسانس مالا بس كان سورا ياب غالينا عدل بس أنا نوري كي اليوم دا كان ناس غايدين فين جامعنا را ياب دور يامورغو كله كان ناس جولم لي رسانسهم هم دا نادم يمشوا في بيتهم ويسو رسانسهم دا لي يادي لبيتنا شغل عجل للناس كله.
0: كملت الخدمات انت الورشة اللي كان خصصوها للتوئية والاستعمال هنا الدول بنادو ميزا بروستال اللي كان الموقف الكثيرين هنا الدم بعد الولادة. المناسبة انت الورشة دي كان بقت في المكتبة الوطنية هنا في العاصمة نجمينا ده بحضور كثير من المعزمين. خلينا نسمع الممثلة هنا مديرة إدارة الصحة في الوزارة انت الصحة العامة السيدة عائشة مالوم كادر.
2: المعروف شنو في العريض بموتوا من الدم هنا الوالودة تسي النزيف بعد النزيف ده شنو يوقف النزيف للمرأة تلقى حياتها في الكلام النزيف أنا الأبيل كان برده والكمرة دافق الكله بلين تسي النزيف أمانة تقول اليوم الخدمة سوينا يومين إن دهبوب قاعد البنت الأبيل بعد بلده والكمرة دافق البنتوة كيف بنتوة كيف تشيلة في الأوبيتال وبكان وادين الناس المابد في اللبطان كله بأسرهم بنتوما سنسيبزاسيون عشان بيجو في الأوبيتال المرأة كان بلده
0: شان ما تدفق الدم كثير شان الدم بزل بقتل الأمين. السموتو ده الممثلة المديرة هنا إدارة الصحة في وزارة الصحة الأمة عائشة مالوم كادر. في أخبار الأقاليم الوزارة الأمن الاجتماعي والشؤون الإنسانية بواسطة الهيئة الوطنية الأمن القضائي الأونزا كان أنطت البداية العملية على القسمان هنا الأكل المدؤوم من جانب الحكومة ده لمساعدة السكان الضعفاء في مدينة بندو. المناسبة هناك كان انت القسمان كان رأسها الأمين العام هنا الولاية في لغون الغربي ده بحضور كثير من المساكين والضعفاء القاعدين في الولاية. الخبر ده جاب لنا من مندوب مراسلنا أحمد إبراهيم محمد. هنا في العاصمة انجمنا الممثل هنا أولياء أمور التلاميذ سيسان أنغارو كان فتى أمس المنتدى هنا إيد الأباء النسخة رقم 3 المناسبة دي كان بيجت في نقع انتالون همانو السخافي القادي في سيزم رندسما دبه تور كثير من الأسر والمأزمين دبسادة كركنا في ديال الساعة 7:21 دقيقة في استوديو راديو تشات خلاص بيدا كمرت نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح والنشرة فاتتهم النشرة أهل جيب الله مع أنامين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إثنو سافر أمس من العاصمة من جمينة مشى في أبو ظبي في إطار زيارة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفد واحد من المعهد الوطني هنا لحسابه والدراسات الاقتصادية والديمغرافية كان يتجول في لب العاصمة إنجمينة في كل الكركيات عشان يشيف الحساب انت لا سكان ما شكفة. للنشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار الزوار النور الفائق وقدمها لك بشير مربشير بمساعدة المهندس لبسادة كرقنا في ديال. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

28 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات وغاد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشيخ هذا غاني نواصلوا دائما ببرا من أبقص مرور من مجمعنا مختار هارون حسيني كونغولي قرب محمد بلاما الشيخ آدم كونغولي عمر كونغولي أبكر أحمد موسى خالد يبلغ بفرحة لعبد الله قنبو لإدريس علي قنبو عبد الله عبد الرحمن محمد محمد قربة حسن أولا زريبة ولا حسن أولا زريقة سمعين إبيت جبرين آدم محمد أبا جبرين أولا كبشة أحمد دنقس وكل الشباب أنا الدباء وكيل عبد الله حسين أبكر محمد أحمد عبد الرحيم أبرس جبرين أنجا محمد آدم إيسا محمد عبد الرحيم حسن آدم رخيص محمد موسى هارون الشريف محمد قنبو حسيني بلاما طاهر وكل الشباب أنا الشنيفريات جبرين موسى عبد الرحمن موسى في الغراكي الحاجة أخي الحاجة حسنة فلاجي الرمات بلاما أخونا وكل الشباب أنا غرغرات إدريس صالح يعقوب صالح في سبكرة تجاني بيتا جبرين البشيرة في جليجة الحاجة عثمان عبد الكريم حسيني أجيت جبرين في كيويكي سنوسي بخاري هارون محمد أبقشون محمد في مليسايا بلاما خالد أجيت عبد الله أجيت عبد الله في نيبيغايا الرئيس جدة جبرين بلاما عبد الله جدة قنبو إيسا جبرين بشارة عمر دليجي بشر توم أحمد موسى وكل الشباب أنا أنجوكيات إدريس إيسا عبد الله إلي يوسف في مرقم بلاما محمد في شانغولشي فكي عبد الغادر الدناو كنفوتا في ميضي بلاما عبد الرحمن الياس جبرين محمد حسنة في أم الخير أغبش ولد البلاما بلاما آدم النورة يونس عبد الله كلهم في جمت تنقى حسنة نايم بلاما مهمة في فاجئ بلاما بكر أبكر رجيمي معلم جدة حسنة بلم جدة حسنة دوكو محمد في الطويل محمد رماتة عبد الله رماتة يقول لي إدريسة جيمي دريقي أمباري رمات بلاما أجيت الرئيس فيلي عبد الله إدريس أجيت هارونة دريقي هارونة كبيرة بلاما أبوكا بلاما هارونة آدم أجيت النور أبكر بشارة عبد الله بنية جباليرو منغاش محمد دينيو كفترة أنكالي عبد الكريم جوخان جيمي آدم أحمد إيسا فكي إدريس هارون عمر إبراهيم مكايل عبد الكريم وكل الشباب أنا مرمياتا عثمان خرصة دقو أجيتا بلاما بادغري في أنجيو وصغير محمد ضهية بلاما محمد جدة بلاما محمد قجة في مغرب جبرين دونغوس هارون بيشي ماسار بنية دوغيا بنية أبا جدة موسى دينا جيمة في أجمع في سيد محمد هارون رمات في جدادة بلاما هارون موسى بلاما هارون موسى محمد عبد الله في أم الشيطيرة أبي جبرين نقاسة محمد حسنة أبيسو عبد الرحمن دكور كاجو محمد توما فينجيوتو بلاما محمد قندي محمد موسى قندي سيد عمر عبد الله توما الإمام صالح البلامس الإمام صالح عثمان السيد دنابوسي محمد جيمي موسى آدم عبد الله آدم بلاما إيسا بشارة مهاجري يونس جبيرونا يونس وكل الشباب أنا عمود السقريات بلاما سيدية هارون حسنة خال عبد الرحمن بلاما محمد دنا بلاما بورو توما بكيري عبد الله محمد إبراهيم جد إبراهيم رماتا دودو وكل الشباب أنا اللبانات بلاما أخي
كفتر كسيري محمد الزين في الجزيرة، الرئيس جبريل نوغومبو، عمر قايمة، فكي محمد، فكي آدم، كي كركم بنسيتا، ديليجي تجاني إلي جدة الحاجة، في كايا في كاغا، رماتا جدة، عبد الغادر جدة، في المر يوسف جدة عبد الرحمن، جد يوسف جدة عبد الرحمن بكر، دنا آدم جدة عبد الله، جدة عبد الله، جيم إما اللمبة مكايلة، إيسا آدم، محمد إيسا، إجيل جدة، إدريس إما، بلاما محمد تور، بلاما محمد تور، شين إبراهيم، أخي أبا جدة، جبرين أخي، إدريس رماد، مكايلة رماد، محمد مكايلة، كلا في أما الغرفة، محمد حسنة، فكي حسنة، محمد الكواسة، جرمة حسنة، جبرين جرمة، صالح جرمة، بشارة بلاسيارة جبرين، جبرين رماد، محمد لالا، الحاج إدريسة، النور إدريسة، عبد الله محمد، صالح برنو، جدة حسنة، الجدة حسنة، توري جدة، جدة سيدة، الحاج أنيغويو، قندي أخي حسنة أمبدي، بلا مع جدة محمد، معلم قادو، جدة بشير، دلقي محمد بشير، الرئيس إبراهيم، توري عمر، إدريس عمر، محمد عبد الرحمن محمد، جيمي محمد، محمد آدم، وكل الشباب أنا فواد، محمد عثمان، محمد أرجون، ضهية موسى، خالة موسى، بلا محمد عبد الرحمن، بشير عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، بشارة يونس، محمد يونس، بروك هارون، يخصوص الساكن في اسماعيل، إيسا عبد الله، إيسا خرسة، إيسا ولد الشيخ، إبراهيم جدة، الحاج عليفة، جدة صالح، جدة بيشي، جدة ولد الشيخ، بوطان جدة، كفترة قديري، خرسة عبد الله، في مدوان، كوشة مكايلة، أحمد مكايلة، الجدة مكايلة، حسنة جرمة، توري هارونة، جبرين آدم، حسنة صالح، الجدة موسى، جي إيسا محمد، الحاج رماتة، في جي خينة، أدليجي الشين، السليكة جدة، محمد كاجال، حسنة بكر، في سكولدي، إيسا موسى، عبد العزيز محمد، في الجزيرة محمد عيسى، موسى عيسى، في البادية، أبكر خالة، إبراهيم موسى، كونغولي موسى، بلاما حامد جرمة، الشيخ عمر أبا، وغريل دنا، بشارة أجيد، وكل شبابنا إفنيات، وكل الأهل البر وداخل، عروسنا ولدهم وأخوهم، الدليل مختار هارون على روسي سو بيت مباكر بالثلاث وزوما كمان بالاربع في اليمام من تات البلامة الشيخ كونغولي كانتون كدالة دا بلاخنا وفا طاهر محمد، محمد بني محمد، حامد محمد عربي جدة، أبا الوكيل محمد، عبد الغادر محمد، عبد الله عبد الغادر، بدقشين جدة، محمد جبريل، محمد جبريل جابو، كفترة إمام عبد الرحمن، كفترة إمام عبد الرحمن، عمر رخيص، صالح بشارة، حسن محمد، جدة قادو ودا آلي، جدة رخيصة، عثمان أبو نصيب، هارون آدم، إدريس محمد، حسن داوود، إما جدة، حسن يونس، موسى حسن، يعقوب جومبو، بشارة حسن، أسرة آدم، إدمان مضحى، أسرة حسين محمد.

إما محمد أحسن حسن أبوجه لما لما الإمام حسن حسن آدم حسن آدم بجدة بشارة بلا ما بشارة بترام حسين بلا ما بخاري كم بلا بلا ما بكر كم سلم بلا ما الدقول بغيرة الشيخ جدة عبد الله بلا ما بلا ما عيسى هارون بلا ما عبد الرحمن بلا ما عبد الرحمن آلي مالو بلا ما جدة إدريس الشيخ الفاس بلا ما الشريف معلم حسن أبو بكر بلا ما آدم قنبو الشيخ حسين عبد الرحمن بلا ما دنا إبراهيم حامد محمد كلهم في الليهان بلا ما جبريل عبد الرحمن الحاج عبد الله بلا ما آدم دنا أسرة أبو بكر والمكة آدم الرخيص ما سر آدم الرخيص في لاماجي بلا ما آدم عبد الله بلا ما ما ما بلا ما مر مر قمسوم مر قسوم بلا ما محمد بلا ما محمد بلا ما أبي كيري بلا ما حسيني بلا ما بلا ما رما بلا ما رمات بلا ما رمات أسرة أسرة أسرة الشيخ أسرة الشيخ بكار بكار سيدين بلا ما جدة بشارة بلا ما عبد الله بلا ما إيلي زكريا بلا ما بوبا عبد الغادر بلا ما إدريس دقول حسنة أخي بلا الشيخ جدة بلا ما حسنة بلا ما حسنة محمد بلا ما حسنة محمد جبريل قنبو قنبو قنبو الناصر بلا ما النور إبراهيم بلا ما بلا ما من أحمد بلا ما إلي عمر بلا الشيخ ديمور مرحال أسرة اللوان صالح في أفرق الشيخ بشارة دينجيس الحاج الحاج بكر ماجيتك الحاج مو الحاج مؤمن تاب الحاج مؤمن في التابة أسرة معلم عبد الرحمن أسرة جيمي رماتا أسرة عبد الرحمن الخالد الحاج بكر أبي كيري كلهم في المساجد كل ال في المساجد كل الأهل كل الأهل كل الأهل أبكر بلا ما عيسى بلا ما عيسى وكل الأهل البر وداخل يبلغوا بموتنا أمهم وأخوتهم زينب عبد الغادر زينب عبد الغادر زينب عبد الغادر زينب عبد الغادر زينب عبد الغادر وصرها كما يسواها يسواها في ما في يسواها علم بالاثنين في مشيط في مش في مشيطيره في مشيطيره الساعة 7:40 دقيقة نواصل ودايما ببرامجنا بقسم الله وبمنه.

guli salam wargo amma ha guli salam warga mara zene guli salam wargo amma bittel baga walla amma way bittel bizuru makka mara zene beski migabilna bejime nimshin hot idna asigedi lene mine jaba جاب لنا دوت انا خايفوتا كبير القرية يجلو يقول من تما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قلم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شقرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذا برا ماذا الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي الطبقة القرنق وقبل القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بك مقشمة كم زولا ماشي على لونا الكاشي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أنا أمشال طرق جابة والأيدي راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بجي رقبة أسيقادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة طقة نقاقيرة في عاتية ود مكاسيبة في مل في كسقة أتفلطة أزاك الواد شيراتة بجين تسئة قال دي شيلي هدو هطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جاقم تيه تلقى الطلاب فيه قال سابين الزين مالا تيساو كي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري سنت سابين الزين مالا تيساو كي قال انكسو قادي ديولي سنين تقري فوق الدنقو قم كتل ولدو فوق البيت قم خنق مرتا شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سابين الزين مالك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سابين الزين مالك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري في جفيتة قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سابين الزين مالك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبين الزين مالك تسوى كذا لانك السوق هذه جيلة سنين شقري شوف الدقنة انترى تتنى بقراك دي حتى سبين ناشي فوق السموك طالب على كسمي الدبوق الزين فوق النمل كدي سبين الزين مالك تسوى كذا لانك السوق هذه جيلة سنين شقري اسيقادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تقول كهلا توري أدرك أين تقول كهلا
أبتبغ عشان رقد فوق السكين قادت على الخرزة السلق قم الدور فوق ما صاريني كل ما لا شبكة لقي مني كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقة البودة لارشة الدوسة في جيد فوقة الكربات إنا دا جيد سروة سبب في البحر بليلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولدة ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلينا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا عجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جدت تمانة هي سابة ملقى جدت تمانة هي سابة ملقى ويبارك بالججة قل جوابي تبكر في الندى قل جوابي تخرد القنقشة قل جوابي تهل بقرة ويبارك بالججة قل جوابي تركب جودلة ويبارك بالججة قل جوابي تهل شاشة القدلة قل جوابي تكتش الهجلة ويبارك بالججة قل جوادي تاب السلطنة قل جوادي تاب الفقرة قل جناني ناري بدلال فيها أردللي يا للي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قاعد من ورا الجدار يمتوى مسألة زرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا الجدار يمتوى مسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمتوى مسألة بشد بحر الرقايق الهود لقطها الجدار يمتوى مسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسا الجدار يمتوى مسألة بقريه وطار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أردليلي يا ليلي هودة البنان لكن

0: والله اللي قالوا عذر جاب للدولة للحكام زاد وقال عن كلامي دليل للناظر بفهام نزل مهجر بيم في زام برنعان للتجر قماش مدكان شو المتل دل سلطان الزيوت قائد قنقر كمان درس اللي طلع مقفر الغريب بحر شارب سير العقل عند الجود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ماك قفو أبلم الله ورضبا شمس لم جن ليالي حفك الله أبوهم دم ببضبط في الضنب خشما ملشهم في الدر قد بنجم العم بلاك بقر بلا فعل العم بلاك هرم كراكب بلا شاركا يدوك في العتب ما سل لي خلل اتفض نقي ماك زغل أبو اندرق الجداد الراقب بلقط السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفرو أنها ذالي فر ورام فواطرق شوق بقر من المسمى لهاك كذنبر حكام الشاور مكتوب جاب من ينفاري المبريد انقبار أنا بنكلم لك يا زخرطة الزهراطة الزهراطة الزهراطة بالكلم ليك الزهراطة ولا ليه دين خوضني شيل الزهراطة سوت لي أنا في لشت في القبيل الصيد البيض الورد الحبيلة الزهراطة قادي وزير خشوم كعب يلا غنكي شاي الليل ليل تيم الضرب فضيل الجوت هنبهات كديمة أنا بنكلم للزهراطة الماكي الطجم كي ليل ماكي البطل مضرعان ضامر رحبوه بيك الهاشي وبن زعلان شعرك سبيب الحرمة طبق وحزنان من الدين المرو يوم تهزم المقرن تمسيه ميت مبتل حزل حبان بهاتك مدام اتمال ما هم له مسكان مدوق بقرة مع ريان خشم البيت طويل تضلم في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطن دمر بتقول ما خلط طرقان لفنا مصد كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغيرها قم هرج الجوسة مكرت أموت ليجار سلوسة في البنات معناها مت كلام جد يبي تريد الرات تجد العطشان مستنكر في الجفيل وقف القرون دقان مع كل كمرني بششيت البردان ضمير مولا مجازي ما هلها السلطان بعيد مالي من سدم أجرره قاول دنك الأريل ما خلطا غزلان شئركي أزلو زخراطة من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا دردوج وذو الحوار قمران الزغراطة كسوت مضاها به الناس للنبوان خياطيك ببكر فوق نحم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك في فراش أباك للديوان ألفي سريلة بتلضم المرجان تمرأي النجيد نجد طب الرحمن تمرأي النجيد سنود من الريال ملا ماك منغو العجب الابلان بريش وانت ذكاكي نام اندالا ما فزير اندالا سرق بلان صلبت لي عقل الانجد ريان الما يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي انا بفراقا الما لك يا قلبي زابط لي عاقا تم الليل والنار حتى المنام ما داق حو ما عاد ينقام لنا العابا الطاران خراني قلكاك جدادا زميك بفوق جنبيت قشم كلمه براقا مخشم اللبن طاري بمردعا بغادر سيادة الدور قردي شرابا للناس نكور لي أنا مرحابا اختقيل ولا التو بقت كضابا بعد ونهار في الليل بجوها بتابا فزل بيت البكان كم بقت كضابا الماكي ناكت الغروب الحمر ضنابا اتناك الصبر العقول الطابة مقش من بغه اللي والكافي دبابة مشارا دبا دبقا سميت نبي التيرابة أمكي بالسوق اللخم بالشوك إن جزاير تابة حنجور بالتمهقيق من الدبر تبابة أردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر فيه لبود بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي سلامان واهي بتريد بتاب ابني ولاني باير ما يقيل ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التاير كم مصليك قايد النسائر الزخراطة دسائي بيت الخير ربي بيت قلب الرولية بيت أرايل هنجور جمل البداية يسيد بيقي لي جاير قطع عندو باللي شق اللكا ورسائر مطرق بيت هجري بطن الجزائر شدرت مقيلة جنب بطن الحوائر عيون الهار طبل كل وتاب المقايد ويمكن أقف قطرة لب الكلايد المنستر مرتفع الشعر عند صواهم ضرائر أم غش من بغوه اللي وقايم جزائر بالتلبهوز الناس فوق السرائر بالتلبرب الناس أمت الدبائل بالتلبقين في الضربطنا القبائل قلب الشارف ريدم داري عنا الشيغاتنا شم بسائر بريد طروانا بالكبائل يا عيني علي بيتم تورن دير من هاي خبر الله يطقوا يوم المصيب هنان جابوا الخبر لين النبي مع جبران قصموا زقاهم جو فوق الهيش القدر بالخل الكنشات عش العيال جمعوا يناريوه ينقش الدباديب قام ليجل عن الدوده للعمطار طول هلق فنقلب اليمان اما الدوخ اما لا تبجد عدن كالقرى واندي شوقر الدوله خلقي في النوار من كتل الخليط البر حج الدوار من كتل باط طلع الرقا يقار فالمكبو مريم للطيف عقال جمعين سفاي فلوتل بالعيون الفار دادي وم المذوق بقليب مع مقترنا تنبرش البوط نباسات كاتان تليف علينا ويوم تجوبايه شيلت علينا في زرقة بتقدايه زرقة دلي كي التجبهم أكايه صبورة في الضم هتى ولا بكايه شالت توب الحرام زقرت وراء بسايه الراج بلاب الفر رقب قنايم سيدن كل يوم بزيت لهماي الفقارة شال جريب كيوسي وصد ضراي جلات الفقرة كسروا له ودفقوا الدواي شربت أرض ما تديت بشفر شغير مصفاي مشيفاتت باستدهاب هياي زرقة يعنى في أم الحوار رقاي الدقن الغايبة تبط ضل الذكر بالعنتاي
1: كل بداية حلاحاني حي والمبدع مكمل كل شيء لا غير بدأ نختم برنامجنا بقسم الله ربينا اليوم اليوم اليوم يوم الاثنين 29 شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة سميت من أوضة غنية براغتكم الذي هو الرسمي نشرة الأخبار خدم كيف ما كانت الفن تبصري كراغنا في ديل تجهيز وتقديم هارون ومصالح نخلو بك اللازم التلم قيش نتابلك البرامج بكلام سارة هنا مجمعنا راديو شد في أمان الله.

0: ou un basketteur, pour le Tchad, c'est les mêmes personnes. Donc, moi, je prends l'engagement de devant votre assemblée pour vous dire que beaucoup de choses vont changer. Maintenant, il y a une autre question, qui est la question de l'ONAGES plutôt. La question de l'ONAGES, c'était le seul bras financier du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a deux sous-titelles aujourd'hui, qui est l'INGS, qui est l'institut, et il y a l'Envol, qui est l'Agence nationale de volontariat. Ces deux institutions ne génèrent aucun revenu. Au contraire, elles galèrent à avoir leurs subventions, parce que le bras financier du ministère a été coupé. Et comme vous l'avez dit, l'ONAGES, il y a quelques années, a été régi autour de redevances. Des redevances liées aux appels téléphoniques, liées au tabac et à l'alcool, et aussi aux paris sportifs. L'ONAGES a été dissoute en 2021 et n'a pas été remplacée. Et lorsqu'elle a été dissoute, elle a été dissoute avec ses redevances qui lui ont été attribuées. Jusqu'à preuve de contraire, aucune loi, aucun dispositif a été voté, a été promulgué pour réattribuer ses redevances au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et sans un bras financier, il est impossible pour nous de financer régulièrement le sport, mais vous oubliez aussi une autre partie de notre ministère qui est la jeunesse. Et donc, je profite de votre tribune pour faire un plaidoyer. Si aujourd'hui la jeunesse et le sport sont des priorités au Tchad, il faut que on redonne ces redevances-là, et même voire plus, à ce ministère qui est transversal et central pour notre politique. Maintenant, je vais évoquer la question de l'infrastructure. Vous-même, la majorité du temps, vous vous baladez à N'Djamena, vous voyez l'état de nos stades, et même dans les provinces. L'État a toujours voulu donner des infrastructures aux normes et homologuées à N'Djamena, mais aussi dans toutes les provinces. C'est pourquoi il y a eu presque 10 chantiers de stades qui ont été lancés. Maintenant, la problématique est la suivante. On a, au nom des fils de la région, souvent, au nom de certaines régions, il y a des entreprises qui ont postulé et qui ont dit, bon, voilà, il y a un stade qui se fait aussi là, il y a un stade qui se fait à Biltine. Nous, ça devrait être donné à des sociétés locales et pour employer les jeunes, etc. Malheureusement, quand on voit les chiffres qui sont là, il y a des stades qui ont été financés à hauteur de 70%, 80%, même des fois 100%. Il n'y a aucune brique qui a été mise. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Et après, c'est pour venir auprès du gouvernement, auprès du chef de l'État, pour dire, nous, on est les fils de la région, donc on mérite ce financement, on mérite ce marché. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour sa région? C'est très facile d'accuser l'État, c'est très facile. Mais quand on voit les finances et les comptes de ces entreprises, l'argent a été décaissé. Maintenant, c'est à nous de faire le suivi et à nous de faire en sorte que ces stades puissent profiter à la jeunesse de ces provinces. Donc ça, comptez sur notre sérieux et notre volonté en tout cas de pouvoir doter toutes les provinces du Tchad de terrains homologués qui puissent être utilisés. Vous avez beaucoup parlé de formation. Est-ce qu'il y a des académies au Tchad? Est-ce qu'il y a un circuit de détection de talents, etc. Au Tchad, il y a beaucoup de bonne volonté. Quand vous partez à Terrain Poste ou dans tous les terrains du Tchad, les jeunes n'ont jamais attendu des initiatives pour jouer au football. Ils ont toujours joué au football. Il y a des académies qui se sont organisées et qui nous ont devancés carrément. Maintenant, la problématique, c'est qu'il n'existe pas encore un circuit clair pour qu'un jeune soit détecté dans le quartier, en province, et qu'il puisse atterrir en équipe nationale. Si vous prenez les différents joueurs de l'équipe nationale, chacun a un parcours différent. Chacun. Maintenant, notre volonté et notre politique, c'est que tous les jeunes du pays aient un circuit clair et connu de tout le monde pour intégrer l'équipe nationale. Et ce circuit doit commencer dans les villages, dans les provinces et surtout à l'école. Parce qu'à l'école, on peut détecter les jeunes talents et les suivre. Et normalement, si nous les avons détectés, on les avons suivis, ils doivent avoir un circuit clair pour arriver en équipe nationale, avec différentes catégories. Tu as moins de 12 ans, moins de 15 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, avant d'arriver en équipe nationale. Et cela, on peut le construire que autour de la Semaine nationale des talents, qui est tant attendue, qui est tant demandée par tous les Tchadiens, par vous, par vos collègues aussi députés. Et cette Semaine nationale de talents va nous permettre d'identifier non seulement les talents sportifs, mais aussi les talents intellectuels qui doivent obtenir des bourses d'excellence. Parce qu'un talent, on doit l'accompagner dès son bas âge. Et nous, nous avons la conviction qu'en mettant cette Semaine de talents, beaucoup de belles choses vont faire briller le Tchad. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet, qui est la Fédération tchadienne de football. La Fédération tchadienne de football, elle est affiliée à la FIFA depuis 1962. Elle a connu différents présidents et elle est en charge d'organiser notre football. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, elle délègue son pouvoir d'organisation à toutes ces fédérations. C'est pour ça qu'on parle d'autonomie dans les fédérations, parce que c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui lui donne ce pouvoir-là. Elle le donne à la Fédération de football, de basket et à toutes les autres fédérations qui existent au Tchad. Et ces fédérations-là ont la responsabilité d'organiser leur discipline, de mettre en place tous les paramètres pour que leurs athlètes soient dans de bonnes conditions et qu'ils puissent représenter le Tchad sur la scène internationale. Dans la fédération de football et dans les autres fédérations, il y a des élections. Il y a des élections qui sont organisées par une assemblée générale. Et cette assemblée générale, elle est autonome. Elle est constituée de qui ? De ses athlètes, que ce soit le football, le basketball, etc. C'est pareil pratiquement dans toutes les disciplines. Par ses athlètes, ses éducateurs, ses entraîneurs, ses arbitres, ses associations sportives qui sont liées à la discipline et les différents corps de métier. Et bien évidemment, les clubs de sport qui constituent l'Assemblée générale et qui constituent le sport. Dans le cas du football, on a des clubs qui jouent le championnat national, il y en a qui jouent la deuxième division, etc., etc. Et c'est eux qui ont le pouvoir de vote pour qui va diriger la fédération. C'est pas le ministère, c'est pas les supporters, C'est les acteurs eux-mêmes du football qui le votent. Et ils ont le pouvoir de contester avec différents organes juridiques, que ce soit au niveau national et international. Et aussi, ils ont le pouvoir de dire, écoutez, monsieur le président de la fédération, ce que vous faites n'est pas bien, il faut revoir vos choses. Parce que chaque président de fédération est élu sur un programme. Si les acteurs de chaque discipline ont accepté de voter pour un président de fédération, c'est que le programme qu'il a présenté les a convaincus.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، المستمعين الكرام، أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبا زين، أقدم لكم نشرة السادسة مساء. كنتم تتابعون استجواب أعضاء مجلس الشيوخ لوزير الشباب والرياضة ناير أبو بكر، وستجدون المزيد حول هذا الخبر في هذه النشرة بمشيئة الله أو في نشراتنا اللاحقة، حيث استجوب أعضاء مجلس الشيوخ وزير الشباب والرياضة ناير أبو بكر بشان واقع قطاع الرياضة في تشاد، وذلك خلال سؤال شفهي مصحوب بنقاش تقدم به السيناتور حسن سليم حذان حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الرياضة في تشاد، لا سيما كرة القدم، وفي مقدمتها تراجع نتائج المنتخب الوطني السوي لكرة القدم وضعف البنية التحتية الرياضية. كان ذلك بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة الدكتور بركودي دي الحاج إلى جانب عدد من الفنيين. هذا الخبر كما ذكرت قبل قليل ستتابعونه في نشراتنا اللاحقة. موسم الخريف يفرض حقائق ينتج عنها تصرفات بعض المواطنين المخالفة لحسن الجوار. هذا الموضوع تقرير قسم التحرير، نسمعه بصوت أحمد خميس جمعة.
2: سكان إن جمينا لن تتوقف مفاجآتهم بقدوم موسم الأمطار، ويعلم الجميع أن طرقنا وشوارعنا تكون غير قابلة للعبور طوال فترة هطول الأمطار، ونعلم أيضا أنه لكي نغادر منازلنا فإننا نمارس ما يمكن تسميته جاري أعذرني، أي أننا مجبرون على العبور من أمام منازل الجيران لأننا نخشى من الخوض في المياه التي قد تحتوي أو اختلطت مع القمامة. وبالفعل هذا هو الحاصل تماما، والطامة الكبرى نجد بعض سكان إنجمينة في هذا الموسم يقومون في الصباح ويقررون بإغلاق ممر المياه الذي يمر أمام منازلهم، الأمر الذي يؤدي إلى إغراق الحي بأكمله، حاله أشبه بالبركة. إنه أمر سيء للغاية، تصرف لا يليق بمقام الجار تجاه جيرانه الذين لن يكون لديهم الوسائل لفعل الشيء نفسه. فبعض الجيران يفاجئون جيرانهم بوضع حواجز الحماية أسلاكا شائكة، والبعض أشواكا، وآخرون براميل وزجاجات، والبعض متخصصون في وضع إطار السيارات على بعد عدة أمتار لمنع الناس من العبور بالقرب من منازلهم. فمن المنطقي أن نرغب في حماية منازلنا، لكن يجب علينا ألا ننسى بأن هناك جيرانا لا يرضون بالإضرار بالجيران ولا الإساءة إليهم بقدر أنملة من الشر. لطفا أيها الجيران، لكي نجتنب التعذيب من كلا الجانبين، أليس من الحكمة والوطنية من يستطيع منا القيام بمبادرة إحضار مجرفة ورمال وأكياس وعربة اليد لأجل إصلاح الشوارع بالتعاون مع الجيران؟ ألا نعتبر أنه من المؤكد عندما يحدث لأحدنا أمرا سيئا فإن الجار هو أول من يكون بجوارنا؟ على كل، موسم الأمطار سيمضي بعد عدة أشهر فقط، فهل فكرنا وعرفنا عواقب ما نقوم به تجاه جيراننا من تصعب الحياة إليهم؟
1: جرى صباح اليوم بالجمعية الوطنية حفل مراسم تنصيب نائب البرلماني المنتخب الجديد لمنطقة حراذ البيار بولاية حجر لميز بشار أشونكو أحمد من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت تشايمي. كان ذلك بحضور عدد من النواب. حسن موسى حسين.
3: عقدت الجمعية الوطنية جلسة عمل يوم الاثنين 29 من يونيو لعام 2026 ميلادية لدراسة مشروعي قانون. الأول يقضي بتنصيب النائب الجديد المنتخب من قبل السكان مقاطعة حراز البيار وبولاية حجر لميس، وذلك بعد وفاة البرلمانية هو أطمان جامع، حيث تم اختيار المواطن بشار شونكو أحمد لسد هذا المنصب الشاغر وفقا للواح وقوانين الدستورية المعمول بها في البلاد. تراعس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، ويعد تنصيب البرلماني الجديد خطوة مهمة لضمان استمرار العمل المؤسسة التشريعية وتعزيز عملية تمثيل المواطن داخل البرلمان. وعليه يعد النائب المنتخب مهامه التشريعية والرقابية بعد استكمال إجراءات التنصيب الرسمية من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، حيث قدم له توجيهات وتوصيات للبرلماني الجديد، منها ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعية الوطنية والإخلاص والنزاهة في خدمة الوطن والمواطنين والمشاركة الفاعلة في أعمال البرلمان في الجلسات العامة والجمعيات اللجان، احترام الأخلاقيات العمل البرلماني والاتصاف بروح الحوار والتعاون مع جميع النواب. أما المشروع القانون الثاني يتعلق بمنح الحكومة تفويضا للتشريع عبر الأوامر خلال الفترة النواب التي تبدأ من الأول من يوليو وحتى 31 من أغسطس 2026، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الحكومة عند ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية عبر العوامر القانونية في المجالات التي يهددها القانون. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العطلة البرلمانية السنوية.
1: صادق صباح اليوم أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون المتعلق بتعديل وتحديث المنظومة العسكرية لقوات الدفاع والأمن. ترأس أعمال الجلسة الدكتور هاروك أبادي رئيس مجلس الشيوخ بحضور وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب إلى جانب الوزير الأمين العام للحكومة عز علي علوبة.
4: يندرج هذا التعديل في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى إصلاح وتحديث المنظومة العسكرية لقوات الدفاع والأمن إلى جانب رفع مستوى الحماية الأمنية لمواجهة التحديات. كما تعتبر التعديلات المقترحة في المواد 10، 13، و37 من الأمر رقم 002 الصادر عام 2023 خطوة جديدة تهدف بشكل أساسي إلى التكيف مع بعض الأحكام، وذلك لتعزيز رفع مستوى الأداء داخل القطاع الاستراتيجي للقوات المسلحة. كما أن مشروع القانون هو جزء من عملية تحديث الإطار القانوني لقوات الدفاع والأمن، وتهدف إلى ضمان الانسياق مع التطورات المؤسسية. وبعيد تقديم التقرير من قبل لجنة الدفاع والأمن والسيادة، أتيحت الفرصة لأعضاء مجلس الشيوخ في تقديم أسئلة واستفسارات لوزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس تتعلق بالترقية والنظام العام لقوات الدفاع والأمن، وبعد مناقشات بشأن الوضع العسكري والتسلسل الهرمي والتطور المؤسسي، صرح وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس أمام مجلس الشيوخ وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بأن الحكومة تسعى لتعزيز القوة العسكرية، وأن تعديل المواد الحالية يسمح بتطوير المؤسسة العسكرية، مشيدا بجهود أعضاء مجلس الشيوخ. كما حيا رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي وزير الجيوش والمحاربين القدامى على التوضيحات البناءة، ومن ثم تم اعتماد مشروع القانون ب57 صوتا نعم، 1 ضد، و5 امتنعوا عن التصويت.
1: عقدت صباح اليوم أمينة الدولة بوزارة العدل وحقوق الإنسان أمينة بيلو عقدت اجتماعا مع اللجنة الفنية لمشروع دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالبلاد. كان ذلك بحضور ممثل الشركاء فاطمة عبدالله بركو.
5: بدعم من شركائها تواصل الحكومة التشادية إلى مضاعفة جهودها في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وبناء مجتمع يسوده السلام والعدالة. وفي هذا السياق عقد هذا الاجتماع لتقييم مشروع دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في تشاد بعد عامين من تنفيذ أنشطته، وذلك بهدف استعراض النتائج المحققة حول مخرجات المشروع إلى جانب مناقشة الآليات ومكتسبات بعد انتهاء فترة تنفيذها. ممثل الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان فيليكسي وانسو أشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع يمثل في التعرف على تقييم الشركاء لنتائج المشروع وتحليل الآفاق المستقبلية بصورة تشاركية ومناقشة السبل الكفيلة بضمان استدامة الإنجازات التي حققها المشروع. كما أشارت أمينة الدولة بوزارة العدل وحقوق الإنسان أمينة بيلو إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لقضايا حقوق الإنسان، مؤكدة أن وزارة العدل تواصل تنفيذ مختلف الأنشطة الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام. هذا وقد أكد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة وشركائها واعتماد توصيات عملية وتعزيز سيادة القانون من أجل دعم جهود بناء السلام في تشاد.
1: بدأت رسميا الأسبوع الماضي عملية التعداد العام الثالث للسكان والسكن في مختلف أنحاء البلاد. هذه العملية بين ريحان التنمية وتوازن التمثيل السياسي في البلاد. ورقة تحليلية لرئيس قسم السياسة والاقتصاد عمر حسن دهر.
6: يشكل التعداد العام الثالث للسكان والمساكن محطة مفصلية في مسار بناء الدولة التشادية، فبعيدا عن كونه عملية إحصائية لجمع البيانات، يمثل التعداد أداة استراتيجية لرسم السياسات العامة وتعزيز العدالة في توزيع الموارد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. تكمن الأهمية السياسية للتعداد في أن نتائجه ستشكل المرجعية الأساسية لتحديد حجم التمثيل في المؤسسات المنتخبة وتوجيه السياسات العامة وفقا للواقع الديموغرافي. فكل زيادة في عدد السكان داخل ولاية أو محافظة تعني ارتفاعا في الاحتياجات التنموية، وقد تنعكس مستقبلا على توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى حجم الاستثمارات والمشاريع الحكومية الموجهة إلى تلك المناطق. أما على المستوى الاقتصادي، فإن نجاح التعداد سيوفر للدولة قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التخطيط السليم، فلا يمكن بناء مدارس جديدة أو مراكز صحية أو شبكات مياه وطرق أو توجيه الاستثمارات الزراعية والصناعية دون معرفة دقيقة بعدد السكان وأماكن تمركزهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية. لذلك فإن جودة البيانات الإحصائية ترتبط مباشرة بكفاءة الإنفاق العام وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف ولايات البلاد. ومن الناحية الاجتماعية يساهم التعداد في تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين، إذ يضمن أن تكون كل فئة وكل منطقة ممثلة في قواعد البيانات الوطنية، بما يسمح بوضع سياسات تستجيب لاحتياجات الجميع دون تمييز أو إقصاء. كما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عندما يلمسون أن القرارات الحكومية تستند إلى معطيات واقعية وليست إلى تقديرات أو افتراضات. غير أن نجاح هذه العملية يبقى مرهونا بالمشاركة الواسعة للمواطنين، فعدم إحصاء أي أسرة أو أي منطقة يعني وجود فجوات في البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى اختلالات في التخطيط وتوزيع الخدمات والموارد. ولهذا فإن المشاركة في التعداد ليست مجرد واجب وطني، بل هي مساهمة مباشرة في رسم مستقبل البلاد. وفي المحصلة فإن الرهان الحقيقي للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن لا يقتصر على معرفة عدد سكان تشاد، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قاعدة معلومات دقيقة تؤسس لقرارات أكثر عدالة وفعالية. فالأرقام التي سيكشف عنها التعداد ستكون أساسا لتخطيط التنمية وتحقيق التوازن في توزيع السلطة والموارد وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد. ولذلك فإن نجاح هذه العملية يمثل استثمارا في مستقبل تشاد، حيث تصبح البيانات الدقيقة حجر الأساس لدولة أكثر كفاءة وعدالة واستجابة لتطلعات مواطنيها.
1: شكرا دهب، ونواصل في ذات الموضوع الذي استثرته وتحدثت عنه الآن، حيث وصلت بعثة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة منسق دعم عملية الإحصاء السكاني الثالث بولاية إنادي شرق حامد جمينو جمعة إلى ولاية إنادي شرق. وفي التفاصيل مع باسل بكر مصطفى.
7: وفد يتكون من كوادر ولاية إنيدي الشرق وأعضاء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة منسق دعم عملية الإحصاء السكاني الثالث بولاية إنيدي الشرق حامد جمن الجمع يحط رحاله بمطار أم جرس الدولي، وقد استقبلهم الأمين العام النائب الثاني لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ أليف فضل إدريس إلى جانب المناضلين والمناضلات اصطفوا لاستقبالهم. عقب ذلك توجه الوفد السياسي إلى مقر المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي بصفته رئيس اللجنة المحلية لعقد اجتماع عمل وشرح أهداف هذه البعثة التي يقودها منسق دعم عملية الإحصاء السكاني الثالثة بولاية إنيدي الشرق حامد جمن الجمع.
8: جينا نوروك الهدف على المشوار أنا ده الإيال أنا لإنيدي الشرقية الرجال والأوين في جمينا في الولاية هنا كل لمو، وقالوا لازم إنه للتعداد السكاني ده في ولاية إنيدي الشرق الغيرة نساعدهم بمساعدات بينهم بإمكانيات عشان نساعدوا الحملة ونساعدوا المنسقية العامة للتعداد السكاني.
7: وفي هذا الشأن أشاد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي بصفته رئيس اللجنة بهذه البادرة التي تهدف إلى توعية وترسيخ مفهوم وأهمية عملية التعداد السكاني الثالثة بولاية إنيدي الشرق. أم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة بلدينو في إطار مطابقة الميدانية لسير عملية التعداد السكاني العام، قام المندوب العام للحكومة بولاية وادي فيرة بالوقوف ببعض المراكز الإدارية الواقعة بالولاية. وفي التفاصيل مع نور أحمد خميس.
9: خلال أيام قضاها مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي يجوب خلالها القرى والفرقان التابعة لمحافظة مجري وتحديدا مركز إداري بكاو كسري ومركز إداري نانو، مشاركا في عملية توعية السكان وتوجيههم نحو الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن، حيث دعا إبراهيم عيسى قلمي المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين إلى المشاركة الفعالة في عملية التوعية وتوجيه المواطنين نحو الإحصاء.
10: الجسد الذي في زون نانو كل يومرو في زون هنا باكسر كل يومرو دوك التابلت ده شينا ماشينا سوبرفيزر تنين هنا نانو وهنا باكسري وشيف ديكيب الكوردينير لدي سوبرفيزر كل نارينا جا وتابلت ده خاتنا الذي اسود هنا زون دي ممبرما هنا نانو بكان ترانشي خلاص وهسا خلينا الناس هنا نانو جابي سو خدمة. والشيء الثاني ده لان اكبر صعوبة الناس ما فيهم ياسو الناس يودو في ديبارتمان اخر ياسو يودو في سوبرفيزر جديد يدوسو في مكان اخر سوبرفيزر عامله.
9: تعد الجولة التي يقوم بها مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي إلى بعض القرى والفرقان رسالة دعم وتحفيز لجميع الفرق العاملة في الميدان، كما تعكس حرص السلطات على إنجاح التعداد العام الثالث للسكان والسكن الذي يمثل محطة وطنية مهمة لتوفير قاعدة بيانات حديثة تساعد في رسم السياسات العامة وتوجيه مشاريع التنمية وفق الاحتياجات الحقيقية للسكان. من قرية باجوسي مركز إداري نانو محافظة مجري النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وكما بدأنا نختم النشرة بتقارير قسم التحرير، وهذه المرة تقرير أعود من قبل حسن موسى حسين حول ظاهرة الأطفال المشردين. إليكم التقرير.
3: نلاحظ في العونة الأخيرة في العاصمة جمينة ظاهرة هروب بعض الشباب والأطفال من عصرهم إلى الشوارع، ويرجع ذلك إلى ضعف الحالة الاقتصادية وغياب الرعاية الأسرية، مما دفع العديد من الأطفال يتواجدون في الشوارع العاصمة عن جمينة. وبالرغم من التحديات التي تقوم بها السلطات المعنية والمنظمات عبر الحكومة والمؤسسات الدولية، فإن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة نظرا لارتباطها بعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وعن خطورة هذه الظاهرة عبر لنا بعض الأطفال المشردين عن انطباعاتهم. الدكتور محمد إدريس حسن محاضر بالمعهد العالي استعداد المعلمين بعنجمينة قسم العلوم التربوية تحدث عن خطورة هذه الحالة.
11: ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع أصبحت ظاهرة منتشرة بصورة غير عادية في العاصمة عنجمينة. سبب لهذا التشرد هو سوء تربية الأبناء. نجد الأسر الواحد يعرف كيف يتزوج ويلده ويوفر الأكل والمشرب، لكن ما يعرف كيف يغرس الأخلاق الحميدة في أولاده، ما يعرف يعني كيف يوجه أولاده في التعليم. إذن سوء التربية عامل من أوامل التشرد. التربية هي تكوين شخصية الإنسان لكي يعرف ما له وما عليه وغير ذلك. البيت ما بعرف بربي، المدرسة عاجز عن تربيته، مدارسنا الآن تعلم ولا تربي، والتربية ليست التعليم. لكن إذا اعتمدنا على التعليم فقط وأحملنا جانب التربية فنفقد الشباب. دي فترة لها تقلبات كثيرة جدا، معرفة التعامل معها.
3: هذا وبالرغم من الجهود والإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من هذه الظاهرة، يتطلب من الحكومة القيام بتحمل الكفالة ورعاية هؤلاء الأطفال والعمل على إدماجهم في المجتمع عبر إنشاء برامج فعالة لمرافقة المراهقين ليعودوا بالنفع للمجتمع.
1: إلى كأس العالم 2026 والمقامة بالدول الثلاث، كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، تأهلت يوم أمس كندا إلى الدور 16 بعد أن تمكنت من إقصاء جنوب إفريقيا بهدف يتيم، والآن تلعب البرازيل في مواجهة اليابان، لاحقا سيكون هناك لقاء ألمانيا مع البروغواي، وصبيحة يوم غد وأذكر بالتحديد ذلك عند الثانية صباحا ستواجه المغرب هولندا، أيضا النرويج ستتواجه يوم غد مع ساحل العاج عند السادسة مساء، وبعدها سيكون لقاء فرنسا مع السويد لقاء أوروبي خالص، ومن ثم بعد غد سيكون هناك لقاء المكسيك مع الإكوادور والكونغو الديمقراطية في مواجهة المنتخب الإنجليزي، بلجيك مع السنغال، والولايات المتحدة الأمريكية مع بوسنة والهرسك، إسبانيا مع المنتخب السويسري، والبرتغال ستواجه كرواتيا، سويسرا تواجه الجزائر، وأستراليا تواجه مصر، والأرجنتين في مواجهة كاب فيرد، ويختتم المونديال بلقاء كولومبيا مع غانا. ختام النشرة الإخبارية للمستمعين الكرام، تذكير بأبرز العناوين. الشيوخ يستجوبون الوزير المكلف بالشباب والرياضة حول المستوى الرياضي والبنية التحتية بالبلاد. الشيخ ينصب البرلماني الجديد المنتخب من خلال الانتخابات الجزئية بحراذ البيار بولاية حجر لميس. واقع الخريف المفروض والأطفال المشردين حقائق تلمسون لامستموها من خلال التقارير قسم التحرير اليوم. قبل هذه التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزيل، في التنفيذ الفني يرنا في الإشراف العام عثمان المدود، في الإخراج مصطفى بشعرت محمد. للمزيد من الأخبار تقبلوا تحيات فريقنا، ويمكنكم متابعتنا عبر موقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama.chat. دمتم برعاية الله يحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الشرعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين برنامج ومحبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، اليوم جينا لكم بموضوع آخر جديد، والموضوع ده كمان بيتكلم في الصعوبة ولا حياة ولا معيشة أنا المرأة التشادية، بالأخص المرأة الضعيفة وبتفرش فوق السوق بتساوي، يعني كيف صعوباتها وتعبها ده نسوتي كيف عشان ما نقدر نقول منها نهائيا، لكن ننطوها الاستراتيجية كيف المرأة دي تعيش بإيالة، لأن الأوين ده القادم في السوق ده أكتر كي وهدين ده أرامل وهدين بناوين وأتامة. والحل آخر ما فيه قال لنا المثل بكلام العرب، السوق ده هو قدها النبي، أي نادم ده هو باكل فوق، القادر والضعيف كله باكل. لكن المسألة اليوم بالحين كي مهم لنا ده، بالأخص المرأة التشادية والمرأة الأرملة. ندخل الاستديو معانا السيدة حجة أسماء قاسم، ونقدم لها السؤال وهي كمان يعني ترد لنا، ومع سوا ومع كل المستمعين حنانا ومحبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، نساعدوها لأخوتنا ولبنيتنا اللي بتساوي في السوق كيف يعني تمشي حياتها. السلام عليكي.
2: السلام عليكي حسنية.
1: شكرا كل ما أزمناكي، يوم ما خبتي والكثير قدمتي، الصحيح وريتي المفيد قدمتي. اليوم ده ندور نقدم لكم سؤال فيما يخص بنيتنا وأخوتنا، وحتى إحيانا نقدر نقول أمنا كل فرشين فوق السوق وبيساووا بالقين بلغوا رزق اليوم في اليوم، لأن قال السوق ده النبي. لكن الأمين وهادين ده بالحين عندهم صعوبات، وكيف نساعدهم إشان الصعوبات هنمدك يخف؟
2: والله يا حسنية اليوم والله السؤال كده مهم لي مرة، وايد دخل لي في قلبي. ما لا تعرفي أنا قاعدة جنب السوق، أم بس أنا للدوني كل فوق أجس كل قاعدة فوق سؤوف، أنا السوق ده أنا نعرفة. والله يا حسنية هسا أنا شفت ده اليوم صحي ميري قما تتردون قلي دور شاري يأدلو تأديل رول هنا ميري ذاتا ما يدور النظافة، ميري دا يدور النظافة يشيف بكان يقول خليه خلو الدروب، لكن الناس دا شنو خلام الأوين يقول في شاري دا سوق ولا في شاري سوق دا ما في سوق داخل. هسا الجاب لنا المصيبة دا كل دا اليوم سوق كبير دا زمان دا عنينا نعرف سوق كبير دا هنا خمام هنا أكل أكل دا خدار لهم بصل دول سوق دا ما عنده أي شيء إلا ده بس كان شيء كتجيب هنا إذا تلقى جداد سوق ده بنظام نظام ده شنو حس سخلة ده ما لقى يقول له سخلة ده سخلة ده زمان ده خلة ده في سوق وهيدا خدار كل سوق وهيدا جينا وقت خمام كل مخلبة حس سوق كبير ده كان دخلت فوق ده شغل هنا أكل ده أن كنت تلقى واحد ولا اثنين في مية بس كل كشغل شقة في سوق ده مش المراكيب تاسات خمام وادينا في سوق كبير ده دما بكان أنا سوق كبير اليوم تدوري شغل واحد ده تهوي كتفتشي ده يعني أسمة ديزوردو
1: بكانك ما بنعرف
2: زمان تمشي يقول ده بكان أنا ناس بصل دول ده بكان أنا ناس لحم حس كله شغل ده يدور النظام. وبالأسف حسني انتو قاعد تشوفوا هالراي بس بنات ده أوين ده قاعدين في شعري ده لا لا لا أنا مشيت أوبيتال كلامي ده ألم ماشي قريب سنتين ثلاثة بني أنا أختي ولدت في ماترنيتي ده بس ده جيت ساعة أربعة أنا لقيت أوين بنات دقاق قاعدين في السوق خلاص جاي دلوخ مامو وعندهم إيال في دهارو
1: ساعة أربعة صباحا
2: والله ده بنات دقاق أنكون وانا عند 40 سنة ما في 25 دول 30 دول 20 سنة دول من يوم ده شغل ده توشي أنا مرة واحد وما عندي هلال نتأسف أول بأول الأوين شباب أنا أوين ده كله هسا في تعب تعب في تعب يجو أربع ساعة أربعة ترى في السوق ده يقول شبتين في خدار ده وبتان آخر فراسة ده تشيفي قاب تردوم وتردين الحصة ده كمان بيجي جراف تردين الحصة قاية تردونا في الشوارع ده هنا قال دور ينظموا ميري ده والله ميري عنده شغل كثير بنظيمة خليه يتفهموا ما كوميرسان ده ما أوين ما الناس القادم في شارع سوسيال ما ده والله ده ناد وايدة كم ما مرق برا ده فنجان شاي ده ما يشربه أنا ندور نفهم كي
1: مجبور كي إلا يمر قبل
2: ناس ده كده قاية تردون ده إنهم بكان قاية ودوم ولا يتردوم يمشي يقول في بيت بس ده شغلي سؤال قال أجيب يتردوم ليه ودوم وين وهم انك أول يوم القاعدين ده ميري سي أول كله قاعد ميري ناس شفتين في شهر ده كله كما قاعد يشيل منهم دروات دي بلاس نارو كان قاعد يشيل دروات دي بلاس ما تقول خلاص أنا قاعد كدر بطني يتردوك ده ولا تعرفه كان بجي بتردوك كله أوكي ده شعري خليه يتفهمه خلي الشعب وميري ده ميري ده كله شعب شعب كله ميري حكومة كله شعب كلنا كسودا هاي أنينا بكان ده انتو ده يخطو بمفهمة بكان ده وتودونا وين ينزوم لهم بكان يودون فوقا
3: قبل ما يتردون ينزوم لهم للبكان
2: وبكان وادينا في سوق ده ما بلاسة كله خلي الناس الداخل في سوق كان ما بلاسة ده خليه هولوم يقول لهم كي انتو ده بكان كو كي ودول انتو كله تمشوا بكان كي كم انت جيتي في سوق كله تقول انا ندور عليهم شغل مش كده تمشي ديركت عارفي بكانا عليهم والله في سوق شغل التدوري ده ما تعرفي بكانا كله
3: تحاوي يجي كبس
2: الفوكش ميري ما شعب خليه فهم الناس وادين هاسد شفيم يقول في سوق ده خليه ما اوين اوين ورجال مقود ملقا يقول ده ده بس يكفوا فوق اجر بيت ياكل يالهم يودون في جراي بجروز ده بشغل الشيا شيا بكان وايد ده نار وايد يقبل يجي ده ما يلقى ريال كل يا حميد يقول امباكر امباكر ده كان جري يلقى كم مالي يقول ده انا نشيفك بقول سوسيال ده انت وقت تدور تطرد ده نار ده تقول نار ده هو جاي تاجر ترتا ويمشي يقعد وين ندورك ده سؤال ده يمشي وين خلاص بكان الواجب هم يقعد فوق الناس شالو هسه سوق كبير ده نوري غنغر كي كيف نارم انت عندك موين انت جاي في بيت قال انت دكان في سوق جاي اجرو مالا انت عندك مالا دكان خلي يمشي الريسانس مغازي داخل ده يفتش سياده سياده انت شغل بس انت نارم واي خمام ده كل تشيل لنفسك ده ما ادي ده واحد سؤالي واليوم ده جمعنا ده الناس عملوا عملوا ده شنو ده اكزوري رال ناس من كدادي جو
3: يفتشوا
2: ناس جورا ندورة الدولة خلي تسأل كي ريزون كي ناس زي جورا كي بس جورا دليل الخليه اللي تم دخليه يفتشوا المرض ده يدعوه والله زمان ده نادم برا ده كان تنتيش ما يدور انجمينا واسا ما خصوبين يجو
3: وزمان ده بس هل الأوين كي بالأكتر كي موغوري في سوق بيساوق
2: الأوين في سوق ما بيساوق وبنات دقات دهابة 14 15 سنة ده وخط ده هم في الكل ما هم قاعدين يبقوا خدامين ده ما في اليوم ده بنات دقات بس قال جورا قال جاي يفتشوا خدمي كلام ده ما نفتشوا غارة كلام ده كما فتشوا غارة كي دعوه ده إن ده لنا خيره نوريك حس ناس قال ناس أنا كرادي اليوم ده شغل بس تقومي بس تشيفي بس ده ديبارتو تمشي ولا تجي هني عليه تجيل دول الدنيا انكسرت في لبر هيل ده ريزون خلينا أوريك إكسور يورال ده أنا مشيت برا شفت ده نارمي هرت زرع أنا أي زول بلبس خلق بس يقول هو أوفري يجي هاكي مقدا تخليه بكان ده ولا ما تخليه أنا مشيت عليه جاي دريب أنا جلندن لقيت نارم واي قابي إسبيكير ده قطع حتى بصور راكوبة صور راكوبة بس جه كومو وكسروا راكوب ترى ما نبى الناس ده جاي لنا انت تلبس لك تاني تمشي دون حس ده بس دايا خيلة ودايا خسوق اي نار كان جرا يقول ده انا نقعد في السوق عشان نلقى ميري خليه يقعد تيه يفتش حلال يدسكتي لكن ما يطردوا ناس مشي للكلا وما يكسروا ناس مشي للكلا
3: أخص الأوين الأوين
2: الأوين الدقاق هو بنات دقاق شباب مشي الكبس وقاعدين بقودوا ده هم ما يدوروا يقعدوا في بيتهم يربوا إيالهم يقعدوا في خشم دروبهم هسا وادين ولا أتام أساني وادين ده أبهاتهم قاعدين والأبو كله هو كله جرى جاب فتش كمالي كده انت الأب تفتش وتلموا وتأكلوا إيالكم خلي إيالكم انتو كتأكلوا شنو تعيشوا كيف بيت ده تأجروا بشنو بروبليم هل هسا قاية حصل ده سوق كبير ده ما سوق أنا خمام الحصة قاية فوق ده كان يتردوا الناس يا أدلو شاري والله أنا داكور لكن يودون وين وبركوا أول ده خصو ده فوق الناس ده قاعدين شالوا منهم تاكس وحصة يتردون ده يمشي أقول في بيت ولا يسو كيف بالأسف أخوتي بالأسف خليني فهموا نادم كي ما عند الدروا ده هو زمان ده نادم كي مشوتين كله في شاري فيهم مشوتين كله عند كابانو تعرفي كابانو هو المشوتين كله يريسو ويقولوا مشوتين يخطو يداو يأكلوا يشربوا ألم أنت بأقول لك بس بسوق مشوتين ده تشيل خمام جاري في شاري قال
4: الميري جا تاردو بهيني مشيتو بكون جا كمان ميري جبر منو كسيديات دول دجو كده كي كيف بالأسف خلي ما يلعبوا بالدولة خلي ما يلعبوا بشرفنا خليني تفهموا شكرا خلوا الناس دمين أول قعد وشالوا منهم تاكسنا هسه إلدك إلا يقولوا يتفهموا مام يلقوا لهم بكان ينظموا هسه شفي أساني سوق دم بنا سوق دم مشاكل ده أول بأول ده سيادة سوق ذاتها ده سناس ده ويقفوا بجوسيس قبلوا ده كي كيف كبارات بس يقبلوا ما نعرفوا واي كيف ميري جاي غنغس قسما لناس ده انت تجي ده داق المغزانة فلان داق المغزانة فلان انت لماك شنو بيه مغزان
3: مع هما الأغلبية كمان أسا مثلا الأوين البقود فوق السوق بيساوه ده واحدين ما عندي مجال
4: لا
3: حسب
4: أنا سكر الدم بدا هسا سكر الدم بدا يوم تردون ده الصوم داخل لأنا جدا جيتر هلو لي قلت ناس دقاري في شهر بركة لكن واحد مرقت أنا سألتها قلت انت قال هسا زباينا كل ما يعرفوا بكنا
3: أسباب هم هاوليني
4: ده أول ده يوم جاي هولو ده كل يدور النظام انتو ناس أنا مراكب ده كي انتو ناس تساوقوا يخطوا لهم بلاك ينظمون ده
3: عشان يوصف لهم المحلات
4: ده كمشي جد أنا ندور بكنا أنا ناس بيساوقوا كده يقول لك أمشي بشهر ده كنجر بهيني ده شنو ده هرانا ما لما ننظم ده أنا كلامي لك شكرا حسا قاي سورة بلا نظام ده ما سمي خليه ينظم كان يودون وين كله يقولوا لي أنا بكان الكرة سيادة الصلاة بكان الكرة سيادة الكي بكان الكرة ده عند نظام وتردين ده الحلقة بتارد ده ما يشابي أنا نقول إلا يتفاهم ويلقلين بكان
3: والحلقة شنو يعني للمرأة الشادية المسكينة اللي بتسارك في السوق ده شنو كي حلالها كي نلقلها
4: حلالها ده ما داكو أريت لك ده قلت لك مرة تشادية بس ساعة أربع ساعة خمسة هي قاعدة في السوق ده التعبان ده ما إلا ده ما تعبوا 30 سنة ما عندهم والله أنا بيتي في أنبسطنا ده قاني شوفهم قاني عندهم الحلال ده مش الحصة كلامي ده يلقوا لهم بكان ينظمهم لا السوق ده بس كمان دول الوادين المعنى السوق كبير ده بس يفتشوا له بكان هم اللي يدسوا يلقوا لهم بكان لكن للمرأة التشادية ده
3: يستروها فوق
4: خلي يستروها بتعبها ده وبالتالي تردوها ده شغل ده قاسي ده
3: مؤسف
4: واخذ والله دقان الشيفه ده بالهين قاسي دي وخلي المره التشعريه مش ناد واي بيالا الرجال ذاته كده ديزور دور اللي بشوفه بدور بسو ديزور دور ده هسه خمام ده ترجينا شغل هسه جاي يفعلوا ده كما حسيفه ده خير ناد كي كان جيتي تتفهم مودا كان تقتل كل يخصي تقتل سي لكن كان ناد بس اللي ناس بس انين من بيننا قال ميريجا خلت بوكو مش الازرائيله ده كيف كلام ده مش كده الناس ده اللي يتفهموا ما والمره التشعريه ده انا اسمى دي حياتي مدي حياتي كله ده إلا نبكي للمرة التشعرية ونقول المرة التشعرية خليه فتشوا لها بكان كي خاص كي
3: شان يريدوا
4: وما إلا تجي بالساعة أربع ساعة أربع نقول جارين قال ندوره في قدرون نقول قال تدوره بكان أجل تجي تقول ده كله يجي ساعة أربع تعبانين شغل ده كيف وخلي الدولة تفكر اكزوري را الناس القاية يجو ده يمرقوا المرض ده كان مالي جيترا كان هو كانسير كله تداوي كان مرض ده شنو كله تداوي مين قارا خليه داو مين قارا ده أنا موقت أنا برا ده بيجي قاسي ناس رجال قرزم كبس ده أشهر مرض نقولي يلبسوا لهم تاني كبس قال هم أوفوري كبس يتعرضوا ناس يوماتي ناك نماشي اللي جيتا الناس كي قال هم أوفوري وقفوا لا أوين أنا هود ده قال هم أوفوري لقاي يلتم قرز أنا بيجيب دارتم أنا بس دارتم قلت أوفر يا رشون هود قاعد في بار وشالوه قاعد يشكمه شنو فوق في ستادير خليه فتشوا لنا حلال ناس كبس يال بوسو كبس قلت لي بيستيني وقال ده ما أنا عارفة يعطي يعطي دول يجو قاعد يحددوا ناس ويشاني لاي مقرس خليه خلونا نقودوا تشاديين وحسانية قبال نوريكي شغل واي مشكلة أنا تشاد ده كميل نال واي بس سيدال مغازا سيدال دا وإند دا شغل دا مشكلة أنا نوريكي مثل واي في دواس أنا تسع شهر مشينا نيجيريا ناس ده وعدين قاعدين مشينا ده دلينا في اوتيل ده والله نكلم خلينا مشينا دلينا في اوتيل ده مره واحد قاعد في خشم اوتيل تاسات على بروب نال واي منين قال حاجه اسمع قاسم قومي امشي انت تكلمي كلام هوسه ده امشي لمره ده بي لينا ايش معامله ايش هذا بدل خمامه ده نظيف اجباني قلت سمي جيت بقف لا سالت كلمنا بكلام هوسه قلت انت ايش ده بكم شارت الزغلطه ريال ايش انت ني بلا مولا انا كلم لا قلت لا انت ايش ده انت تجيني بلا مولا ده قال مولا ده ست شي قال انينا هيني ده انت انت تساوي ايش ودي تساوي مولا
3: مفاهمه عن بيناتهم هدي كلها تكسب ودي كلها تكسب
4: تكسب ده كله تكسب قال قالت ليش مديده بهاوسه بقول كنو وصفني قال دي ما ست المديده مديده ما عندها سكر تبي مديده وتبي سكر تصبي فوق ده اي زول هاتوا علم
3: انا قال سيده المديده بكسب وسيده السكر كله بكسب
4: اليوم نكلم بهستولي فوق ناد واحد بس مديده ايش سكر مولا
3: كل إلهي
4: قلبي ترى مدى الجبل بوفرتي
3: أخوك ده بتم ما بلغ الواحد
4: أخوك ده بتم ما يبقى إنت وهيدك ده أنا كلمت ألف مرة وبيدكلو كما شو قاعد في سوق تيبو ما يلقو شيء كما ميري واجب لين فراسهم ولا يتقبو شعب ولا يتقبو مرة تشادية نادم كي حمد ولا دورة المبارد ولا دورة وطير ولا دورة كليماتيزير ولا فانتيلاتير اللي يقعد فيها الرأي بس ده ويجي ربي إيالة ده خليه يفهمه
3: وشنو يعني
4: ده تقب
3: كلمة كي أخيرة كي تخنع للمرة التشادية وشيء كي تسبرا يعني
4: المرة التشادية ما إلا نقول لها برافو مرة براف نقول لها ألف برافو اليوم أوين ده شغل الأوين كربو ده ألم أوين كربو شغل شيء كبير وما اليوم ترى زمان أمهنا ده كان وطا خريف فلالة ده في بيوتهم داخل أمهنا ما عبيس كله دي إن ده شرموت نبيا في داخل ترى وكت القاسي ده بساوقه ورا ده خلاص وكت الجاء أبري ده أوين بسو غلاسون أوين بتاجرو هو مرة التشادية ده مرة كيف الدنيا في العالم
3: مرة تحرك
4: مرة تحرك بكلام نصارى بقولوا إلي السيمبول سبيت ما عند مرة عند النور السيمبول هنا إنيتي ده مرة نقول للمرة التشادية نقول لها برافو الله يزيد في شجاعتها وخلي ما يتقبوها خلي ما أي نار يجي مرة بس يخد ثلاثة عصر تجري دك في شعري ده أنا كنتر خلي الأوين ده يعني يخطوهم ده يقولوا لا مرة يكرموها مرة ما قاعدة في بيت أوين ناس أما هنا زمان مهابيس أبهانا بس بجوب لهم كله قاعد يكرموهم قبل ألم أوين هم سيارة بتتعبانين وبتال ما يلقوا راسهم حسنية الله لك ده تعالي نومي ما يفي أنبسانا ونمرق معك بساعة أربع ساعة خمسة أمشي شي في مرة تشادية كي كيف قاعدة في السوق وقتتا دونك فرانشما ده كلامين نكلم ده قاعدة أدرسي لي ميري الأوين ده أخواتكو أمهاتكو أوينكو اتفهموا مام ما تتردوم ما تأزوم
3: شكرا
4: دول ده بس رقدتوا في بطونهم تسع شهر وردوكو كرموا وكم شغل

0: كان كله أفلام.
1: السيدة هدية أسماء قاسم، لكن ما يكون آخر مرة يسألوا فيما يخص برنامجنا، ونقول كذلك شكرا لكل المستمعين والمستمعات محبين برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية. نذكر المستمعين خدماكم هناك في مكنة الفن أنبتها أنجيل، ونظم لكم أبكر حسن بخاري، وقدمت لكم حسنية آدم محمد. كان دارين تتصلوا معنا، اتصلوا بنمرة التليفون 95 45 26 68. متابعة سعيدة بباقي برامجنا.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

0: مساء الخير بلدنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو جات القادم بتابعونا من 23 ولاية والشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وبالساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الاثنين 29 جوان سنة 2026. بقرمنا في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة، في مكنة الفن بعصر الآلات والموجات إنجينير بلان يغنى إيف، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنو موديل 777 إنتر أوناما بيلوت إنترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استديو 3 هنا الأوناما في كاتي جابانغاتو كومينا الدوزيام راندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي نسمع فاصل غنائي وبعد شوية نبدأ لكم بالبلاغات.
1: والدلوان لبات يا رجالا موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجملهم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجاني العمات رجالا العمات رجالا على والمهم سيدول رجالا البلا ما بمغري هدول رجالا أجبت. I'm a

0: بدنا كذر بذرة كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزرافة ام هديثا كد كاتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرافة دنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبيط انقذ جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الامات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن ود ما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنا سي البلا مو الجندو البلا

0: رجالا شيخي جمين الاج على جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجار الهم يات رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي ندلرا مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي ندلرا علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن ود معلم طمان يا ضرب التراب اللي ندلرا الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال نازل ما جيت ولا كمان دا ولد الجد طلق للحمجة درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنا ضربة ترابة لننزل راه الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربة ترابة لننزل راه شيخ لي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربة ترابة لننزل راه القريم ينسن ولدتهم ضربة ترابة لننزل راه البلا مدنا راه والجنة دلخلي دنيا ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ملا بنسى ضربة تراب اللي نزل را يا ضربة تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ملا بنسى ضربة تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل نجا ضربة تراب اللي نزل را ضربة تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياط المالجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياط المال سلطان ضرمة والموسى ضربة تراب اللي نزل را الرجال بياط المالجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمت كاكي دريس أدوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخدر دون قليل من جا
1: يا الخدر من بمن
0: درب درب اللي نزل را الرجال
2: مستمعين السماعة الكرام في كل مكان نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغات هنا اليوم ماشية الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقر لكم أسمائهم ديل خلي عجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة الكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم أنا السيد محمد نور الحسن عنده بكان في كارتيه قاسي سكسيون 3 إيدو 77 لو 13 محمد عبد الكريم عنده بكان في كارتيه أنقبو سكسيون 5 إيدو 194 لو 3 آدم الخليل آدم عنده بكان في كارتيه أبورجا سكسيون 2 إيدو 45 لو 17 في كارتيه مشاغا في ناسين إبراهيم أسمان ساكن كارتيه مشاغا سكسيون 2 إلو 217 لو 13 خديجة موسى محمد عندها بكان في كارتيه مشاغا سكسيون 2 إلو 217 لو 14 في كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 23 بيس فوقا إبراهيم داود كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 123 بيس لو 21 ولو 22 محمود عبد الله كارتيه النوارة إلو 123 بيس لو 25 و 26 مكايلا محمود خميس كارتيه النوارة il 123 bis, le 27 ou 28, à Nimera, Fatah al-Jalil, quartier Anouara, il 123 bis, le 22 ou 24, au Calais, section 2, il 227, Kaman Foga, Rouman, Hissein, Ibrahim, quartier Anouara, il 227, le 6. Diamond, fi quartier Anouara, section 1, il 131, Foga, Hadji Hawa Adam Senoussi, quartier Anouara, il 227, le 5. Roman Hissein Ibrahim, quartier Anouara, il 227, le 6. Zakaria Abakar Diko, quartier Anouara, il 227, le 6, 7, 8, 9 et 10. Au Calais, section 2, il 237, Foga Omar Sarmadi, quartier Anouara, il 237, le 17. Quartier Anouara, section 1, îlot 131, Foga, Makaïla Mohamed Khamis, îlot 131, lot 25, Watiman Omar Ousmane, quartier Anouara, îlot 131, lot 23. Kulloum ke kamamosho al balakda ka convocation. Tabalakana khitama, alawana dana blama sali ramat hiseini doudou. لهم الفرحة ببلغوا لكل العلماء والقوانا إن القرآن الكريم الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بختامة هنا ولدتم الختامة دي تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في هلة كركم بنسيت اللي هي البلا مصالي رمات نكرر اللوان دنا بلا مصالي رمات وحسيني دودو لهم الفرحة ببلغوا لكل القوانا وكل الفقر الكبار والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والحلال المجاورات بختامة هلا ولتم تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في كركم بنسيت هل تبلا مصالي رمات والدعوة عامة بلاخ أنا ودار فكي يعقوب آدم هارون جاي في كارتيه غزطور يبلغ بودرين هنا كتب الدينية حقا عند كتب دينية كثيرة مختلفة دفقت منا من يوم الثلاثاء الفات أم بين غريديا سانفيل ديمبي ورومبوين غزالة فبطلب من أي إنسان اللي الكتب دي خلي بنادي في نمران التليفون 65 55 74 06 أتيغو 99 57 45 04 أو بدي بكاننا فكي إدريس أحمد في الإستاد قريب من غزالة وبنطي كادو نكرر فكي أغوب آدم هارون قايف في كارتيه غزطور يبلغ بودارنا الكتب الدينية إن دليل كتب دينية ووقعت منا كتب دينية مختلفة ودا وقع منا يوم الثلاثة الفات أم بين غريديا صنفيل ديمبي وغزالة فبطل من أي إنسان اللي قل الكتب دي خليه بنالي في نمران التليفون 65 55 50 74 06 Tigo 99 57 45 04 أو كمان تودي بكاننا فكي إدريس أحمد جاي في الإستاد قريب من رومبوين غزالة وبنطوك كادو بلاخنا ودار آخر إبراهيم ما آدم جاي في كارتية الشمسورو بفتش وليدا اللامين إبراهيم آدم الولد دين دي 20 وخمسة سنة مركة من البيت عن الأسرة من يوم الجمعة ويا حسب كان ما معروف فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كرفي بكانا قلب ودي للبوست عن البوليس القريب ليا أو بناديم في نمره عن التليفون 66-35-30-53-66-29-30-30 نكرر إبراهيم آدم جاي في كارتيه تشاموسرو يفتش وليدا اسمه اللامين إبراهيم آدم الولد دا عنده 25 سنة مرك من البيت عن الأهل من يوم الجمعة الفات ويا حسى بكانا ما معروف أي زولك اللي جاءه شافه أو كرافي بكانا خليه بودو للبوست عن البوليس القريب ليا أو بنادم في نمرة التليفون 66-30-05-30-53 ارتل آخر 66-29-30-30 الولد الله يقبل إلى أهله بالعافية والسلام عائلة الحاج حسنة جدو لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بعروسنا يالهم الثلاثة 2 يال واحد ولد حسين جديو محمد أنجو جديو وحسن موسى جديو العروس تبقى مباكر الثلاثة ولازم بكرة يوم الأربعاء في باقم اللي تدلقي مصطفى قاجي عائلة الحاج حسن جديو لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا يالهم 2 وولدهم أخيانهم 2 ولد الواحد وهم زين جديو محمد أنجو جديو وحسن موسى جديو على رؤوس سكون مباكر الثلاثة والعزومة بكرة الأربعاء في باقي مهلية الدلقة مصطفى قاجي عمر أبيسو هارون أبيسو أبا كبير عمر علي عمر بلاما موسى هارون محمد عبد الله لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بأروس أنا ولدتهم علي عمر أروس أبقى مباكر الثلاثة والعزومة بكرة الأربعاء في نقة القدم اللي تبلاما حج مريم هارونا باتوري عمر أبيسو هارون أبيسو أبا كبير عمر علي عمر بلاما موسى هارون محمد عبد الله لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولدتهم علي عمر أروس يكون مباكر الثلاث ولازم بكرة الأربعاء في نقة القدم اللي تبلاما حج مريم هارونا باتوري واصل بين البلاغات بلاغنا فرحة الشيخ محمد أبكر بلاما موسى أبكر بلاما إبراهيم بشير بلاما الأج دناء بلاما أبكر آدم ميلندو الشيخ شرك نكور صالح دودو الحاج حامد آدم بلاما عبد القادر مبدي آدم والماسا بلاما عبد الرحمن عمر أبقاسي بلاما يوغو محمود بلاما جد الشدرة جيمي شيني ولد اللمير الرئيس جدة جبرين كلهم في بجوغانة كبير لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والهلال المجاورات بعروسنا ولدتهم صالح ولد الشيخ محمد أبكر العروس تكون يوم الخميس والعزم يوم الجمعة في بجوغانة كبير اللي بلاما موسى أبكر نكرر الشيخ محمد أبكر بلاما موسى أبكر بلاما إبراهيم بشير بلاما الحاج دنا بلاما بكر آدم ميلندو شيخ شرك نكور صالح دودو الحاج حامد آدم بلاما عبد القادر مبدي آدم والماسا بلاما عبد الرحمن عمر أبقاسي بلاما يوغو محمود بلاما جدة شدرة جيمي شيني ولد اللمير والرئيس جدة جبرين لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروس أنا ولدتهم صالح ولد الشيخ محمد أبكر العروس تكون يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في جوغانا كبير هلية بلاما موسى أبكر بلاغن 40 حسن سيد جدة محمد موسى محمد الرئيس حسين رماد بلغوا لي كل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون صدق إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم وأمتهم وخالتهم حتى جدة صارت تبقى يوم الأربعاء بكرة في فتته اللي بلاما جدة عمر قاسي حسن سيد جدة محمد موسى محمد الرئيس حسين رماد وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون صدق إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم أمتهم وخالتهم حتى جدة سرعة تبقى يوم الأربعاء بكرة في فتته هلية بلاما جدة عمر قاسي ولأخنا فرحة البلاغ ده ما خلاص قرينا سبلاخنا عمر أبيسو ده انقرأ قرينا مرتين إن شاء الله بلاخنا فتوة مسجد بلاما يعقوب عبد الرحمن مولوان الشيخ الشريف عمر جبرين القواني محمد عبد الرحمن الإمام محمد دنا الشيخ يعقوب أحمد الرئيس دنا أحمد دنا أحمد وكل الأهل القريب في الهريبي كبار الدقاق لهم الفرحة ببلغوا لكل المداحين أحباب الرسول القونة والألمة والأهل البيتين والقريبين البر والداخل بفتوها مسجد الجمع وده ببقى الجمع التجيل مباكر دي في هلية هريبي هلية بلاما يعقوب عبد الرحمن والدعوة عامة نكرر بلاما يعقوب عبد الرحمن مولانا الشيخ الشريف عمر جبرين القوني محمد عبد الرحمن الإمام محمد دنا الشيخ يعقوب أحمد الرئيس دنا أحمد ودنا أحمد وكل الأهل والأخيان الكبار الدقاق نهل التهريبي لهم الفرحة ببلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول والقوانة من القرآن الكريم والأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بكونا بفتوا مسجد أنا جمعة جديد ودا ببقى يوم الجمعة لنباكرة تجدي في هلة هريبي إليه البلامة يعقوبة عبد الرحمن والدعوة عمة بلاخنا وفا جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر شيخ دريس وتمان جامع البشير السفير عثمان جدة محمد البشير الوزير الدكتور أحمد جدة محمد البشير الحاج زكريا سنوسي محمد البشير الشيخ بكر عبد القادر عبد الواحد بلامة إمر حامد الحاج عمر حمدان حسن عبد الواحد وكل أخيانا محمد قنبو عمر حسن عبد الواحد وكل أخيانا دلقي كواس محمد الجابر آدم وكل أخيانا في فاص لوم الحزن ببلغه للشيخ إبراهيم صالح الحسيني وكل جماعته في نيجيريا ولكل الأهل القديم في تشاد نيجيريا كاميرون إرسيا والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم وأبوهم الحاج حمدان حسن عبد الواحد مات اليوم الاثنين بعد مرض قصير وسرقت تبقى مباكرة الثلاثة في بيت المرهوم في كرتية أنجاري كواس إلى الدلقي محمد كواس محمد نكرر جلال السلطان محمد إجلة كشلة كاسر شيخ إدريس وثمان جامع البشير السفير عثمان جدة محمد البشير الوزير الدكتور أحمد جدة محمد البشير الحاج زكريا سنوسي محمد البشير الشيخ بكر عبد القادر عبد الواحد بلامة إمر حامد الحاج عمر حمدان حسن عبد الواحد وكل أخيانا محمد قنبو عمر حسن عبد الواحد وكل أخيانا دلقي كواس محمد الجابر آدم وكل أخيانا في فاص لوم الحزن ببلغه للشيخ إبراهيم صالح الحسيني في نيجيريا ولكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والأهل نيتشات الكاميرون نيجيريا وسنتر أفريك والجيران بوفاة أخوهم وأبوهم الحاج حمدان حسن عبد الواحد مات اليوم الاثنين فجر بعد مرض قصير والسرقة تبقى مباكرة الثلاثة في بيت المرهوم في كرتية أنجاري كواس إلا تدلقي كواس محمد الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا وفا بلامة جدة طه الحاج هارون آدم إبراهيم آدم مالهم بشير آدم مالهم إدريس آدم اللوان حسن الجد اللوان كم سلم جابو اللوان عبد الكريم جلات جراد بلامة عمر جيمي الحاج صالح بكر القون عبد القادر يونس الإمام محمد تئيسة محمد أجيد الحاج عبد الرحمن بكر الشيخ إدريس آدم الحاج حسين جبرين علي جبرين محمد هارون جدة آدم أمبلص حسين بكر بلام حسين جدة بلام سيد محمد بلام محمد إدريسة بلام جبرين محمد بلام محمد أنجيكيرو بلام يونس جبرين بلام سيد يونس بلام عبد الرحمن بشارة بلام بركة قجة بلام خلاص وداع بلام رخيص يونس بلام حسين عمر الحاج موسى عمر بلام جبرين أنجني بلام عبد الرحمن علي بلام بكر صالح بلام حسين الشين بلام يوسف أبو خريس وكل جمايته بلام عبد الرحمن عطية وكل جمايته بلام آدم حسن وكل جمايته بلام جيد إدريسة وكل جمايتا بلام صالح حسن وكل جمايتا بلام رمات اللولة وكل جمايتا بلام اللوان جدة وكل جمايتا الشيخ محمد الجار الزين وكل جمايتا الشيخ آدم متكركور وكل جمايتا بلام موسى جبرين وكل جمايتا الهاجة آدم دقرور وكل جمايتا بلام كجوك آدم وكل جمايتا الشيخ جيمة أمر وكل جمايتا الإمام أبكر حامد وكل جمايتا عبد الله الضيف وكل أخيانا الشيخ زيني توم وكل جمايتا بلام علي عمر وكل جمايتا الهاتش جبرين الضيف وكل جمايتا بلام أب الإسيل وكل جمايتا الشيخ إيسا هيسيني وكل جمايتا بلام رمات بلام محمد حمدان وكل جمايتا بلام انجيكيرو محمد وكل جمايتا جابر عبد الرحمن وكل جمايتا بلام عمر أبوه وكل جمايتا بلام جد بخاري وكل جمايتا الإمام أبو خريس الطيب وكل جمايتا بلام آدم محمد وكل جمايتا بلام محمد مرفعين وكل جمايتا بلام أخي دنا وكل جمايتا بلام تيميري آدم وكل جمايتا بلام نهار حسيني وكل جمايتا بلام علي حسنة وكل جمايتا الشيخ جبرين محمد وكل جمايتا بلام عبد الله محمد وكل جمايتا عائلة شرومة دنا محمد التجاني وكل أخيانا في مردو مالهم مكايلة محمد جبرين طاهر وكل أخيانا في نجمينا الهاتف جدو سليمان وكل جمايته في قوي إدريس إما وكل أخيانا في مقرقف يعقوب إما وكل أخيانا في هوش الهاتف الضيف محمد هارون معلوم جيمي محمد التجاني آدم الإمام الجبرين أبكر القوني السليك الخليفة الشيخ ياسين رئيسا المجلس حامد أبكر وكل أخيانا في المساجد هارون أداء وكل أخيانا في كسري بلام جبرين مكايلا وكل جمايته في أنجمي تراب الكامرون اللوان أحمد أمر بلام صالح وكل أخيانا في الناجي تراب الكامرون محمد كوري وكل أخيانا في قربي بلام آدم قنبو وكل جمايته في بنيه عبد الله جيمي وكل جمايته في الشناء بلام علي زكريا وكل جمايته في فجة بلام جبرين وكل جمايته في هرازة ولكل الأهل الأخيان لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا أبوهم وأخوهم الإمام طه آدم مات أمس في الليل والسرقة تبقى أم باكر الثلاثة في أبلانيا الكدو هلي تبلامة جدة طه الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة البلاغ ده كان لقينا وقت نقروب بعد الأخبار الساعة 7:11 نمشي لمكنة الفن بعد شوية نلقى الدعايات وبعد الدعايات كمان تلقوا الأخبار.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا تطوير نتشات الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نتشات استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعينا سمعت رجعت في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دقنا مسكوري العاصمة ولاية حجر لميس نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم أشير بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير مساءك.
1: مساء النور جميل تجاه حسين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار من اليوم أشير والنشرة قوالي نبدأ بالعالمين. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ نادوا اليوم للوزير هنا الشباب والرياضة بكر ناير وسألوه في الهمبولات القادة تواجه الرياضة من بلد نجات ومستقبلها شنو في كل الأتراب من البلد. الرئيس هنا للجمعية الوطنية لكلوتو تايمي درج اليوم الأديبيتي الجديد بشارة شنكو أحمد الكان انتخبوه سكان هراس البيار في إقليم هنا جرلميسة. المشاكل هنت السكان في وقت الخريف والأطفال المشردين القادين في الشوارع في ده راديو تشات كان صور ريبورتاج 2 تتابعوه في خلال النشرة. دير العناوين في النشرة خلقوا أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملفنا راديو تشات القايد بسوي في بداية الأسبوع الزميل محمد أحمد عبد الكريم صور لنا ريبورتاج بيكلم في تصرفاتنا بعد السكان هنا في العاصمة جمينة في أثناء الخريف اللي ما بيحترموا بعض الجيران بسبب الألمي أو بسبب المجاري هنت الألمي. نتابع الريبورتاج.
2: أنجمين وسكانا دائما قاعدين في المفاجآت أي موسم حنا خريف دا عند حال حقتا الخاصة وأنينا كلنا كي نعرف شوارع حنانا الكبار والدقاقة كلها كي في الموسم حنا الخريف دا عند صعوبات في المرين ودا في أي وقت كن المصبة وكلنا كي نعرف إذا كان واحد مرك من بيتا نشيل الشوارع المعروفة ب
3: جاري ساميني
2: معناتا مجبورين عشان نمروا ببيوت الناس عشان البيوت دي مؤكدين عشان ما نتشلبخوا في الألمة ولا الرطوطة ودبس الحل الأمثل وأحيانا فجأة نقوموا ونشوفوا في أنجمينا المجرى البمر فوق الألمة حنا الخريف دا الوحدين بسدو والجيران بيوتهم ببقوا فجأة بوتا والوحدين بيبيعوا البينات حنا التراب عشان يصبوها قدام بيوتهم ويسدوا الدرب حنا الألمة وصنفوا للجيران المساكين الما عندهم قروش عشان يجيبوا البين حنا التراب والمفاجآت متواصلة والغريب بالزيادة الجيران الآخرين كمان متخصصين بخطان الإشارات اللي بتوصف البكان دا فوق نقرة ولا أمزاح لوتا والبعض كمان بخطو السلوك حن الشوك قدام بيوتهم وده كل كي لعشان يدحروا الناس ما يمروا بجنب بيوتهم أكيد من الممكن نحمو بكانتنا لكن في بعض من الجيران دول بدلا من يساعدوا جيرانهم دا بالعكس بسولهم الدر والبعض كمان بنتهزوا للشيء السمح البقوموا بيا النادم وبخربوا الشيء العدله وفي دا نسأله هل من الممكن لأي واحد ما يقوم بمسؤوليته حسب قدرته من المساعدات هل ما يجيب البيل ولا التراب ولا الشوالات اللي بصب فوق التراب ولا البرويت ولا أي مشاركة جماعية عشان كلنا كي نعدلوا شوارعنا والشيء الواضح دا إذا كان جد لك كارثة ولا شيء واحد حصل لك دا أول نادم يجي لك دا جيرانك الموسم حنا الخريف دا ما طويل لكن كل سنة في نجمينا فوق هكاية عشان دا أي واحد خليه يفكر هل من الممكن ما نكون محسنين ولا نعكر الجو ونصعب الحياة للجيران؟
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات في قصر الديمقراطية الديبتيات سوى اليوم فجر جلسة كان درسوا فوق وناقشوا مشاريع 2 الأولاني المشروع الأولاني نصب فوق الديبتي الجديد بشار أحمد شمكو الكان انتخبوه سكان هنا براس حراس الأبيار في ولاية حجر لميس الكان بدلها للمرحومة المتوفي هو عثمان الجامع وفي المشروع الثاني كمان الديبتيات
4: خاصة فوق للحكومة عشان تشيل قوانين في وقت الإجازة انت البرلمان اللي بتبدأ من يوم 1 شهر 7 لغاية يوم 31 شهر 8 2026. الجلسة دي كان رأسها رئيسا الجمعية الوطنية لكل تجايمي ده بحضور الوزير الأمين العام في الحكومة رامات محمد إتوان. الأداء هنا مجلس الشيوخ اليوم الشيخ كان نادول الوزير هنا الشباب والرياضة بكر ناير وسألوه في كثير من المواضيع اللي بتخص الرياضة هم بلد نجات وشنو الهمبولات اللي ما قاعد تخلي الرياضة هم بلد نجات تمشي لقدام وتتطور. الخبر ده كان تلقوه بزيادة في النشرة هنتم باكر. كذلك الأعضاء هنا مجلس الشيوخ وافقوا اليوم فجر في مشروع قانون بخص الدلين المنظومة العسكرية هم بلد نجات هن قوات الدفاع والأمن عشان تكون عندها حماية أمنية وتواجه كل الهمبولات اللي ما قاعد تتطور الجانب العسكري في بلد نجات. الجلسة دي كان رأسها الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كباديد بحضور الوزير هنا الجيوش والمحاربين القدام والله دهي عن الحرب إساقة ملوى جاموس وفي جنب الوزير الأمين العام الحكومة الأمين هنت الدولة في وزارة هنت العدل وحقوق الإنسان أمينة ويلو بيلو كان صوت اليوم فجر ملمح مع اللجنة الفنية هنا مشروع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلد نجات. المناسبة كان بقد بحضور كثير من المعزومين. زميل مصطفى بشار محمد.
5: حكومة هنجات بدعم من الناس اللي بيساعدوها تواصل جهود حقها في قوين القانون وحماية حقوق الإنسان ويبنوا مجتمع يكون فوق السلام والعدالة. بيدا سووا الملمة عشان يقيموا مشروع البدء قوين الحماية حقوق الإنسان في بلدنا تشاد بعد سنتين من تنفيذ الخدمة القائد يقوم بيها عشان يقدم النتائج السووها والمرقوا بيها من المشروع ويناقشوا الآليات والمكتسبات بعد ما كملت الخدمة السووها. ممثل الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان فيليكس أونسو حجة في الحدث الأساسي عن الملمة عشان يعرفوا الشيء القدروا مرقوا فوقه من المشروع وكيف يشوفوا الأشياء المستقبلية بالصورة مشتركة ويناقشوا المواضيع والتخلي الخدمة السواها المشروع تمشي عديل. أمينة الدولة في العدالة وحقوق الإنسان أمينة بيلو قالت الحكومة حنا بلدنا تشاد قادة تهتم بقضايا حنا حقوق الإنسان وأكدت في كلامه وقالت وزارة العدل تواصل تنفيذ كثير من الأنشطة اللي بتقوي حقوق الإنسان ويتحر الأنف وينشر الثقافة عن حقوق الإنسان في الإعلام. ونذكر بأن الناس شاركوا في الملمة أكدوا أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة والشركاء حقها ويخصدوا بالتوصيات الخدمة ويقووا سيادة القانون ده عشان يدعموا السلام ببلدنا جاد.
4: في الأيام الأخيرة هنا في العاصمة جمعنا كثير من الإيال الصبيان قاعدين بخلوا أسرهم وبقودي في الشوارع والشيء ده ممكن بأثر فوقهم ويبقوا إيال هنا الشوارع. الزميل حسن موسي سينس ولنا ربورتاج نتابع.
6: قاعدين شاف في الأيامات دي في العاونة الأخيرة في العاصمة جمعنا ظاهرة جريحة الإيال والشباب من أسرهم يمشوا ويقودوا في الشوارع أي معناه يقوع عيال شوارع وده يرجع في ضعف حن الحالة الاقتصادية والاجتماعية ورعاية حنت الأسرة وغياب حن الرعاية حنت الأسرة وده يخلي كثير من الأطفال قاعدين ينشافوا في كثير من الشوارع حن العاصمة انجمينا وبالجهود القاد تقوم فوقها سلطات المعنية والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات حنت الدولة بيدا كل الظاهرة حنت العيال البنوم في الشوارع قاد تستمر بصورة كبيرة ودا قاد ترتبط بالعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية وكل للخطورة حنت الظاهرة دي كلموا لنا بعض من الأطفال وقالوا كان الدكتور محمد إدريس حسن محاضر في المعهد العالي لعداد المعلمين بعنجمينا قسم عن العلوم التربوية كلم لنا في الظاهرة حنت الأطفال القاعدين ينوموا في الشوارع.
7: ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع أصبح الظاهرة منتشرة بصورة غير عادية في العاصمة الجمينة. سبب لهذا التشرد هو سوء تربية الأبناء. نجد الأسر الواحد يعرف كيف يتزوج ويلده ويوفر الأكل والمشرب، لكن ما يعرف كيف يغرس الأخلاق الحميدة في أولاده، ما يعرف يعني كيف يوجه أولاده في التعليم. إذن سوء التربية عامل من أوامل التشرد. التربية هي تكوين شخصية الإنسان لكي يعرف ما له وما عليه وغير ذلك. البيت ما بعرف بربي، المدرسة عاجز عن تربيته، مدارسنا الآن تعلم ولا تربي، والتربية ليست التعليم. فإذن لكن إذا اعتمدنا على التعليم فقط وأحملنا جانب التربية فنفقد الشباب. دي فترة لها تقلبات كثيرة جدا، معرفة التعامل معها.
6: نذكركم بالرغم من الجهود والإجراءات اللي كان شالتها الحكومة عشان توقف الظاهرة حين إيال البمرقوا من بيوتهم ويمشوا يقودوا في الشوارع أي يقو إيال بندي، مطلوب من الحكومة بالتحمل الكفالة والرعاية الأطفال دول ويدمجوهم في المجتمع عشان ينفع الأمة التشادية.
4: في أخبار الأقاليم، المندوب العام عن الحكومة في ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا قلمي كان قام بزيارة، كان قام بجولة فات في كثير من الهلال والفرقان عشان يسوء توئية للسكان ده بخصوص الحساب انت السكان والسكن الثالثة اللي كان بدت في كل الأراضي الوطنية. المندوب العام عن الحكومة في ولاية وادي فيرة طلب من الإداريين والشيوخ التخليزيين لازم يوجهوا كل المواطنين عشان يسووا الإحصاء. خلينا نسمع بعض من كلامه هذا المندوب العام في الحكومة ولاية وادي فيرة اللي كان نتكلم في مكروهنا مع مراسلنا النور أحمد خميس.
8: في هلا الجسد هلا دي في زون نانو كل يوم روك في زون هنا باكوس كل يوم روك توك التابلت ده شينا مشينا وسوبرفيزر تنين هنا نانو وهنا باكوس ري وشيف ديكيب الكوردوني اللي دي سوبرفيزر كل نادينا جا وتابلت ده خاتنا دونك هلا دي أسود هنا زون دي ممبر ما هنا نانو دونك هسا ده بكنا ترانشي خلاص الترانشي وهسا خلينا الناس هنا نانو جاي بيسوق خدمة ده والشيء تاني ده الناس ما فيهم صوبات إن الأكبر صوبات الناس ما فيهم ياسو الناس يودو في ديبارتمان آخر ياسو يودو في سوبرفيتر جديد يدوسو في مكان آخر سوبرفيتر غامضة يخلو يعني شيء زي ده
4: في إندي الصباحاني وصل وفد واحد من الحركة الوطنية للإنقاذ الأمبياس في رأس الوفد المنسق عن العملية انت الحساب في إندي صباح السيد هامد جمنو جمعة الوفد بعد وصوله هناك كان سوء ملمه مع المندوب عن الحكومة في ولاية إندي صباح الجنرال أنقار خور قمتي إلي وده بخصوص العملية هنت الحساب الجارية في المنطقة. اللي نسمع بعد من كلامنا رئيسنا الوفد هامد جمنو جمعة اللي كان أكلم في مروفرنا مراسلنا أباس أبكر مصطفى.
9: جينا نوروك الهدف على المشوار أنا ده الإيال أنا لين دي الشرقية الرجال والأوين في نجمنا في الولاية هنا كل لمو وقالوا لازم إنه للتعداد السكاني ده في ولاية إن دي الشرقية ده نساعدون بمساعدات بيناتهم بإمكانيات عشان نساعدوا الحملة ونساعدوا المنسقية العامة للتعداد السكاني.
4: أعزائي المستمعين، الساعة 7:28 دقيقة في استديو راديو تشات نفس الساعة في أم جرس بيدخل الساعة كملت نشرة الأخبار هنا اليوم أشير فاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ نادوا اليوم للوزير هنا الشباب والرياضة بكر ناير وسألوه في الهمبولات القادة تواجه الرياضة من بلدنا تشات ومستقبلها شنو في كل الأراضي الوطنية. الرئيس الجمعية الوطنية لكلتو جايمي درج اليوم الديبيتي الجديد بشارة شنكو أحمد اللي كان انتخبوه في هراس البيار في ولاية هجر لميسا. والمشاكل انت السكان في وقت الخريف والأطفال المشردين القادمين في الشوارع ده ربرتاش كان تابعته في خلال النشرة صورة بالراديو تشاتا. دي النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد محمد أحمد عبد الكريم حسن موسى حسين وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس شرنايف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على ألف خير.

مستمعينا سمعت الريتشارد بعد ما سمينا النشر على درجية قدمها زميل بشير عمر بشير وسمينا شوية من الفنان التشادي الكبير محمد تعالي درسيلا. نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة بلاغاتنا الوفا رمات عبد الرحمن هارون عبد الرحمن إدريس آدم بلامة ديقليم مهارونة محمد عبد الرحمن أبوه إيمت شيخ عبد الله الجيت بلام عبد الله اللوان أنبياء الشيخ يوسف السم اللوان عمر جبرين بلام قجة إيلي بلام أمدو بلام عثمان هارون حسن هارونة عيل عبد الله رقيبي حسن شايبو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القريب في كانتون مدياغو كانتون أسلا كانتون الفاس كانتون كدادة والأهل القريب في نجمينة والكامرون وأسرة دونغوس محمد في بولوري ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أبوهم وأخوهم إيمت عبد الرحمن المعروف بإيمت شايمر مات أمس يوم السبت 27 في مجل بعد مرض وصرع كمان تبقى مباكرة الطراطة في مجل هلت بلامة ديجيلي مهارونا كانتون مجاقو دافيسو بروفكتير هنا كندل الهال الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة بلغينا الوفاة قلنا نقروم إن شاء الله بعد الأخبار جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر شيخ إدريس عثمان جامع البشير السفير عثمان جدة محمد البشير الدكتور الوزير أحمد جدة محمد البشير الحاج زكريا سنوسي محمد البشير الشيخ بكر عبد القادر عبد الواحد بلامة إمر حامد الحاج عمر حمدان حسن عبد الواحد وكل خيانة محمد قنبو عمر حسن عبد الواحد وكل خيانة دلقي كواس محمد الجابر آدم وكل خيانة في فاص لوم الحزن ببلغه للشيخ إبراهيم صالح الحسيني في نيجيريا ولكل الأهل نيتشات نيجيريا كاميرون إرسيا والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال والمجاورات ومختلف الكرتيان العاصمة نجمينا بوفاتنا أخوهم وأبوهم الحاج حمدان حسن عبد الواحد مات اليوم الاثنين فجر بعد مرض قصير والسرقة تبقى مباكر الطلات في بيت المرحوم في كارتين جاري كواس هلية الدليقي كواس محمد الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة ولا تقول قرينا قبل الأخبار كنا نكرره بلاخنا وفا بلامة جدة طه الحاج هارون آدم إبراهيم آدم مالهم بشير آدم مالهم إدريس آدم اللوان حسن الجد اللوان كمسلم جابو اللوان عبد الكريم جرات بلامة عمر جمي الحاج صالح بكر القوان عبد القادر يونس الإمام محمد إيسى محمد أقيد الحاج عبد الرحمن أب بكر الشيخ إدريس آدم الحاج حسين جبرين علي جبرين محمد هارون جدة آدم أمبلص حسين بكر بلام حسين جدة بلام السيد محمد بلام محمد إدريسة بلام جبريل محمد بلام محمد الجكيرو بلام يونس جبرين بلام السيد يونس بلام عبد الرحمن بشارة بلام بركة قجة بلام خلاص وداء بلام رخيص يونس بلام حسين عمر الحاج موسى عمر بلام جبرين أنجني بلام عبد الرحمن علي بلام بكر صالح بلام حسين الشين بلام يوسف أبو خريس وكل جمايته بلام عبد الرحمن الطي وكل جمايته بلام آدم حسن وكل جمايته بلام جدة إدريسة وكل جمايته بلام صالح حسنة وكل جمايته بلام رمات اللولة وكل جمايته بلام اللوال نجدة وكل جمايته الشيخ محمد الجار الزين وكل جمايته الشيخ آدم تكركور وكل جمايته بلام موسى جبرين وكل جمايته الحاج آدم دقرور وكل جمايته بلام كجوك آدم وكل جمايته الشيخ جيمي عمر وكل جمايته الإمام بكر حامد وكل جمايته عبد الله الضيف وكل جمايته الشيخ زيني توم وكل جمايته بلام علي عمر وكل جمايته الحاج جبرين الضيف وكل خيانة وكل جمايته بلام أبا الإسيل وكل جمايته الشيخ إيسى حسيني وكل جمايته بلام محمد حمدان وكل جمايته بلام نجيكيرو محمد وكل جمايته جابر عبد الرحمن وكل جمايته بلام عمر أبوه وكل جمايته بلام جد بخاري وكل جمايته الإمام أبو خريص الطيب وكل جمايته بلام آدم محمد وكل جمايته بلام محمد مرفعين وكل جمايته بلام أخي دنة وكل جمايته بلام تيميري آدم وكل جمايته بلام نهار حسيني
وكل جماعته بلام علي حسنة وكل جماعته الشيخ جبريل محمد وكل جماعته بلام عبد الله محمد وكل جماعته عائلة شروم دنا محمد التجاني وكل خيانة في مردو معلوم مكايلة محمد جبريل طاهر وكل خيانة في نجمينة الهاتشة جدو سليمان وكل جماعته في قوي إدريس إما وكل خيانة في مقرقف يعقوب إما وكل خيانة في هوش الهاج الضيف محمد هارون معلم جيم محمد التجاني آدم الإمام جبرين بكر القوني السليك الخليفة الشيخ ياسين رئيسنا المجلس حامد أبكر وكل خيانهم في المساقط هارون أداء وكل خيانة في كسري بلام جبرين مكايلة وكل جماعتة في أنقامي تراب الكامرون اللوان أحمد تأمر بلام صالي وكل جماعتة في الناجي تراب الكامرون محمد كوري وكل خيانة في قربي بلام آدم قنبو وكل جماعته في بنية عبد الله جيمي وكل جماعته في الشناء بلام علي زكريا وكل جماعته في فجي وبلام جبرين وكل جماعته في هرازة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان الرفقان البيدين القريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بممات أبوهم وأخوهم الإمام طه آدم إمام طه آدم مات أمس في الليل والسرقة تبقى أمباكر الطلات في أبلان الكدوء هل التبلامة جدة طه الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:39 نمشي ليغنائي في مكنة الفن.

في واحد بلاغ انا فرحه خديجه ادم موسى رمضان المعروفه ببيت اكي قاعده في كاتيه ريبو رماده جبرين وانكسر دنقس اتيم لهم الفرحه ببلغوا للرئيس النتيات عرب الدار محمد ابا الاول ضهيه وكل الاخيان البعيدين والقريبين الديليجيات الشيوخ البلامات والأهل أن مختلف الكرتيف الأصل من جمينا والجيران بعروسنا ولتم أحمد آدم صالح المعروف بأبا على رصب يوم الخميس والعزومة نفس اليوم الحفلة بهية الفنان أبا صالح وكشلة آدم رمضان نكرر خارجة آدم موسى رمضان المعروفة ببيت أكي في كارتيه ريبو ورمادة جبرين وأنكسر دنقس أتيم لين الفرحة ببلغن رئيس الاتحاد عرب الدار محمد أبا له الضهية كل الديليجيات كل الشيوخ كل البلامات كل الأخيان الأهل البر والداخل ومختلف الكارتيه والجيران بأروسنا ولتم أحمد آدم صالح المعروف بأبا على رأس يكون يوم الخميس والعزومة نفس اليوم والحفلة بهية الفنان أبا صالح وكشلة آدم من رمضان الساعة 7:48 دقيقة نمشي نلقى الفنان السوداني الكبير عبد العزيز مبارك هديه خاصه صبرا بيتين وكل الناس اللي عندهم بيوت نقول لكم مساء الخير والجو بارد في الازاله الوطنيه الشادي علوم المصبه في جمينا الله يجعل امطار خير وبركه كم التكنيك

الجابري نقول فوق مساء الخير للشيف أبا آدمي وكل أسرته في كارتيه شارع 30. عمر البيتي شوفير أنا الأنما الانفاتيقابل وكل الشوفيرات أنا الأنما نقول لكم مساء الخير من غاديو تشادة. أكو يا جيمي من كوربو هناك من جيرا كله نقول لهم مساء سعيد من إزالة الوطنية التشادية كم تقنيك؟

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك كملنا. نعم كنا نخلو بكنا لازم من الواجب عنا بكلم لكم بكلام فرنسي مع الزميل كوما كوي. بقول لكم ميسي جامينا راديو تلفزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات في مكانة الفن. يغنى إيفا في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نقول لكم أقود وعافي هنا جمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانة ما مشينا لا ماجي. نلوم معكم أم باكر فجر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة. أرد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. صادق اليوم أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون القاضي بتعديل وتحديث المنظومة العسكرية لقوات الدفاع والأمن. ترأس أعمال الجلسة الدكتور هارون كبدي رئيس المجلس بحضور وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب إلى جانب الوزيرة الأمينة العامة للحكومة عزة علي علومة.
2: يندرج هذا التعديل في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى إصلاح وتحديث المنظومة العسكرية لقوات الدفاع والأمن إلى جانب رفع مستوى الحماية الأمنية لمواجهة التحديات. كما تعتبر التعديلات المقترحة في المواد 10، 13، و37 من الأمر رقم 002 الصادر عام 2023 خطوة جديدة تهدف بشكل أساسي إلى التكيف مع بعض الأحكام، وذلك لتعزيز رفع مستوى الأداء داخل القطاع الاستراتيجي للقوات المسلحة. كما أن مشروع القانون هو جزء من عملية تحديث الإطار القانوني لقوات الدفاع والأمن، وتهدف إلى ضمان الانسياق مع التطورات المؤسسية. وبعيد تقديم التقرير من قبل لجنة الدفاع والأمن والسيادة، أتيحت الفرصة لأعضاء مجلس الشيوخ في تقديم أسئلة واستفسارات لوزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس، تتعلق بالترقية والنظام العام لقوات الدفاع والأمن، وبعد مناقشات بشأن الوضع العسكري والتسلسل الهرمي والتطور المؤسسي، صرح وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس أمام مجلس الشيوخ وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بأن الحكومة تسعى لتعزيز القوة العسكرية، وأن تعديل المواد الحالية يسمح بتطوير المؤسسة العسكرية، مشيدا بجهود أعضاء مجلس الشيوخ. كما حيا رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي وزير الجيوش والمحاربين القدامى على التوضيحات البناءة، ومن ثم تم اعتماد مشروع القانون ب57 صوتا نعم، 1 ضد، و5 امتنعوا عن التصويت.
1: وفي الجمعية الوطنية جرى اليوم مراسم تنصيب النائب البرلماني الجديد المنتخب لمنطقة حراز البيار بولاية حجر لميز بشارة شنكو أحمد. التنصيب كان من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايبي. حسن موسى حسين.
3: عقدت الجمعية الوطنية جلسة عامة ليوم الاثنين 29 من يونيو لعام 2026 ميلادية لدراسة مشروعي قانون. الأول يقضي بتنصيب النائب الجديد المنتخب من قبل السكان مقاطعة حراز البيار وبولاية حجر لميس، وذلك بعد وفاة البرلمانية هو أثمان جامع، حيث تم اختيار المواطن بشار شنكو أحمد لسد هذا المنصب الشاغر وفقا للوائح وقوانين الدستورية المعمول بها في البلاد. ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، ويعد تنصيب البرلماني الجديد خطوة مهمة لضمان استمرار العمل المؤسسة التشريعية وتعزيز عملية تمثيل المواطن داخل البرلمان. وعليه يعد النائب المنتخب مهامه التشريعية والرقابية بعد استكمال إجراءات التنصيب الرسمية من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، حيث قدم له توجيهات وتوصيات للبرلماني الجديد، منها ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعية الوطنية والإخلاص والنزاهة في خدمة الوطن والمواطنين والمشاركة الفاعلة في أعمال البرلمان في الجلسات العامة والجمعيات اللجان، احترام الأخلاقيات العمل البرلماني والاتصاف بروح الحوار والتعاون مع جميع النواب. أما المشروع القانون الثاني يتعلق بمنح الحكومة تفويضا للتشريع عبر الأوامر خلال الفترة النواب التي تبدأ من الأول من يوليو حتى 31 من أغسطس 2026. ويهدف مشروع قانون إلى تمكين الحكومة عند ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية عبر العوامر القانونية في المجالات التي يهددها القانون، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العطلة البرلمانية البرلمانية السنوية.
1: غادر وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب العاصمة نجمينا متوجها إلى تركيا، وذلك لتسريع عمل بناء مجمع جرمايا الصناعي لإنتاج المنتجات الحيوانية مع شركة المقاولات التركية. خلال هذه المهمة سينصب التركيز أولا على تقييم الترتيبات الفنية والإدارية والمالية الموضوعة لإنجاز المجمع، وثانيا على الاتفاق على جدول زمني تشغيلي لضمان إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن. عقدت أمينة الدولة بالعدل وحقوق الإنسان أمينة بلو اجتماعا مع اللجنة الفنية لمشروع دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في تشاد، وذلك بإحدى فنادق العاصمة أنجمينة. فاطمة عبدالله بوركو.
4: بدعم من شركائها، تواصل الحكومة التشادية إلى مضاعفة جهودها في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وبناء مجتمع يسوده السلام والعدالة. وفي هذا السياق عقد هذا الاجتماع لتقييم مشروع دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في تشاد بعد عامين من تنفيذ أنشطته، وذلك بهدف استعراض النتائج المحققة حول مخرجات المشروع إلى جانب مناقشة الآليات ومكتسبات بعد انتهاء فترة تنفيذها. ممثل الأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان فيليكسي وانسو أشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع يمثل في التعرف على تقييم الشركاء لنتائج المشروع وتحليل الآفاق المستقبلية بصورة تشاركية ومناقشة السبل الكفيلة بضمان استدامة الإنجازات التي حققها المشروع. كما أشارت أمينة الدولة بوزارة العدل وحقوق الإنسان أمينة بيلو إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لقضايا حقوق الإنسان، مؤكدة أن وزارة العدل تواصل تنفيذ مختلف الأنشطة الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام. هذا وقد أكد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة وشركائها واعتماد توصيات عملية وتعزيز سيادة القانون من أجل دعم جهود بناء السلام في تشاد.
1: بدأت رسمياً الأسبوع الماضي عملية التعداد السكاني العام للسكان والمساكن في مختلف أنحاء البلاد. هذه العملية بين رهاب التنمية وتوازن التمثيل السياسي في تشاد. نتابع هذا التقرير. يشكل التعداد العام الثالث للسكان والمساكن محطة مفصلية في مسار بناء الدولة التشادية، فبعيداً عن كونه عملية إحصائية لجمع البيانات، يمثل التعداد أداة استراتيجية لرسم السياسات العامة وتعزيز العدالة في توزيع الموارد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. تكمن الأهمية السياسية للتعداد في أن نتائجه ستشكل المرجعية الأساسية لتحديد حجم التمثيل في المؤسسات المنتخبة وتوجيه السياسات العامة وفقا للواقع الديموغرافي. فكل زيادة في عدد السكان داخل ولاية أو محافظة تعني ارتفاعا في الاحتياجات التنموية، وقد تنعكس مستقبلا على توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى حجم الاستثمارات والمشاريع الحكومية الموجهة إلى تلك المناطق. أما على المستوى الاقتصادي فإن نجاح التعداد سيوفر للدولة قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التخطيط السليم، فلا يمكن بناء مدارس جديدة أو مراكز صحية أو شبكات مياه وطرق أو توجيه الاستثمارات الزراعية والصناعية دون معرفة دقيقة بعدد السكان وأماكن تمركزهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية. لذلك فإن جودة البيانات الإحصائية ترتبط مباشرة بكفاءة الإنفاق العام وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف ولايات البلاد. ومن الناحية الاجتماعية يساهم التعداد في تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين، إذ يضمن أن تكون كل فئة وكل منطقة ممثلة في قواعد البيانات الوطنية، بما يسمح بوضع سياسات تستجيب لاحتياجات الجميع دون تمييز أو إقصاء. كما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عندما يلمسون أن القرارات الحكومية تستند إلى معطيات واقعية وليست إلى تقديرات أو افتراضات. غير أن نجاح هذه العملية يبقى مرهونا بالمشاركة الواسعة للمواطنين، فعدم إحصاء أي أسرة أو أي منطقة يعني وجود فجوات في البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى اختلالات في التخطيط وتوزيع الخدمات والموارد، ولهذا فإن المشاركة في التعداد ليست مجرد واجب وطني، بل هي مساهمة مباشرة في رسم مستقبل البلاد. وفي المحصلة فإن الرهان الحقيقي للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن لا يقتصر على معرفة عدد سكان تشاد، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قاعدة معلومات دقيقة تؤسس لقرارات أكثر عدالة وفعالية. فالأرقام التي سيكشف عنها التعداد ستكون أساساً لتخطيط التنمية وتحقيق التوازن في توزيع السلطة والموارد وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد. ولذلك فإن نجاح هذه العملية يمثل استثماراً في مستقبل تشاد، حيث تصبح البيانات الدقيقة حجر الأساس لدولة أكثر كفاءة وعدالة واستجابة لتطلعات مواطنيها. وضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، عد حسن موسى حسين ريبورتاج حول ظاهرة تشرد الأطفال من أسرهم إلى الشوارع العامة بالعاصمة.
3: نلاحظ في العونة الأخيرة في العاصمة جمينة ظاهرة هروب بعض الشباب والأطفال من عصرهم إلى الشوارع، ويرجع ذلك إلى ضعف الحالة الاقتصادية وغياب الرعاية الأسرية، مما دفع العديد من الأطفال يتواجدون في الشوارع العاصمة عن جمينة. وبالرغم من التحديات التي تقوم بها السلطات المعنية والمنظمات عبر الحكومة والمؤسسات الدولية، فإن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة نظرا لارتباطها بعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وعن خطورة هذه الظاهرة عبر لنا بعض الأطفال المشردين عن انطباعاتهم. الدكتور محمد إدريس حسن محاضر بالمعهد العالي عداد المعلمين بعين جمينة قسم العلوم التربوية تحدث عن خطورة هذه الحالة.
5: ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع أصبحت ظاهرة منتشرة بصورة غير عادية في العاصمة جمينة. سبب لهذا التشرد هو سوء تربية الأبناء. نجد الأسر الواحد يعرف كيف يتزوج ويلده ويوفر الأكل والمشرب، لكن ما يعرف كيف يغرس الأخلاق الحميدة في أولاده، ما يعرف يعني كيف يوجه أولاده في التعليم. إذن سوء التربية عامل من عوامل التشرد. التربية هي تكوين شخصية الإنسان لكي يعرف ما له وما عليه وغير ذلك. البيت ما بعرف بربي، المدرسة عاجز عن تربيته، مدارسنا الآن تعلم ولا تربي. والتربية ليست التعليم، لكن إذا اعتمدنا على التعليم فقط وأهملنا جانب التربية فنفقد الشباب. دي فترة لها تقلبات كثيرة جدا معرفة التعامل معها.
3: هذا وبالرغم من الجهود والإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من هذه الظاهرة، يتطلب من الحكومة القيام بتحمل الكفالة ورعاية هؤلاء الأطفال والعمل على إدماجهم في المجتمع عبر إنشاء برامج فعالة لمرافقة المراهقين ليعودوا بالنفع للمجتمع.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى. عمر حسن ذهب، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.